0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

شلون الازدحامات؟ تمام؟ إن شاء الله الازدحامات يعني متأقلمين وياها وتوصلون بألف سلامة، أهم شيء إن شاء الله وترجعون بألف سلامة إلى بيوتكم. يلا أحبابي، للساعة 10 الصبح بتوقيت بغداد حكون معاكم في بانجور في الميكروفون بان المسوي وبرفقته على المكسر المخرج وسام ماجد.

بونجور، صباح النور عليكم، تحية لكم ولكل شخص وتخصصه. أوكي، احنا متفقين احيانا انطباع شغلنا على حياتنا الشخصية يعني يطلع، يعني مثلا تشوف المذيع والمقدم البرامج لما يحكي بالبيت كأنه يعني هو بالاستوديو يعني يتفلسف زين. مثلا الطبيب بالبيت يجي يتفحص الأمور يعني كأنه دا يفحص مريض، المهندس كذلك يضوج إذا أفد أشياء مثلا مخربطة بالمطبخ أو بالهذي فيقوم يرتب، خصوصا إذا كان برج العذراء، يعني تحياتنا اللي يسمعونا من برج العذراء. المهم الشغل ينعكس على شخصيتك بالبيت أو في حياتك العامة، أحيانا تستخدم شغلك حتى تسوي بيه أمور حلوة، مثلا أمور خارج الشغل بس هي شيء من الشغل. المهم ما طول عليكم، شخص طلب الزواج على طريقة العلماء باستخدام عينة تحت المجهر 360 درجة. طلب زواج رومانسي ومبتكر في عالم الطب، حيث قرر الدكتور أندرو بورن اختصاصي علم الأمراض أنه يطلب يد زميلته الدكتورة راشيل بطريقة مميزة وغير تقليدية. إيش سوى؟ خلى عبارة تتزوجيني بطريقة جميلة على شريحة نسيج مخبرية، وطلب من راشيل أنها تفحص العينة غير المعتادة تحت المجهر بحجة أنها استشارة تخص العمل. وأول ما وقفت راشيل عند المجهر ونظرت من خلال العدسة، بدل ما تشوف الخلايا والتفاصيل الطبية، تفاجأت برسالة لطلب الزواج منها واللي هي حضرها إلها أندرو. مفاجأة عاطفية وحلوة خلت عيونها تدمع من الفرحة، وكانت نهايتها إنها طبعاً وافقت على طلبه.

بونجور على الناس اللي تحب القهوة. يقول لك القهوة ما تنشرب حارة، يعني لا، هي ما تنشرب حارة لو ما تنشرب باردة، حارة باردة، المهم يعني تنشرب بين بين، أوكي على مهل. بس أكو ناس أول ما تشربها، أول ما تعدها تشربها. فعادة صباحية شائعة وخطيرة طبعا شرب القهوة فور تحضيرها، عادة يومية ممكن تزيد خطر سرطان المريء.

تشرب شيء؟ شرب القهوة وشرب الشاي أحبابي بدرجات حرارة مرتفعة جداً وبشكل متكرر قد يزيد خطر الإصابة بسرطان المريء لا سمح الله بسبب الضرر المتكرر الذي قد تسببه الحرارة للأنسجة. شنو لازم نعرف؟ لازم نعرف إنه المشروبات اللي تتجاوز حرارتها 65 درجة مئوية ترتبط بزيادة خطر هذا المرض عند استهلاكها بانتظام. وبعد يقول لك القهوة والشاي بحد ذاتهم مو السبب المباشر لهذا الخطر. إذا حرقت أول رشفة أو إذا حرقت أول رشفة لسانك، مرات نشربها حارة يعني تحترق ألسنتنا أو تنشوي، أو شفتيك، اترك المشروب يبرد أكثر، يلا تكمله وانتظر عدة دقائق بعد التحضير قبل الشرب، وتجنب احتساء المشروبات شديدة السخونة. عادة بسيطة ممكن تفرق، فخلي قهوتك دافية بدل ما تكون حارقة.

لشو حياته؟ لا، باليابان تقدر تختفي من حياتك ومن حياته، بس الأول ادفع. جو هاتسو، ظاهرتان التبخر. نعم، يقرر فيها الشخص

رغبتك بالاختفاء. العائلة والأصدقاء اللي تتركهم خلفك يبقون بدون أي جواب ولا يعرفون ماذا حدث لك. كم واحد من عندنا اليوم يريد يروح لهذه المدينة؟ هذا للناس العاديين. أعتقد هذا يفيد ذولاك الجماعة، تعرفوهم.

0: مو عبالك حلوة بتطلع تترتد حلوة بتنزل
1: والسير دار قلوي الحاجز وقفني.
0: جماعة تمارة تحياتنا تحياتنا لكل وحدة اسمها تمارة سمارة أي شقرة وسمرة ميتة وحية ما يهمكم انتو اي واحدة لكن هي المهم ما علينا بذولاك الناس. صباح الحب عليكم. وصلنا إلى شوفوا أنا أريد أخذ تصبيحاتكم يعني أريد أخذ صوت الصبح وياكم بس وصلت لنا مسجاتكم الحلوة وفويزاتكم الجميلة ونرحب بكل مشاركاتكم عبر واتساب على 0770011415. حنبدي المسجات بالفويزات وأولها من الأستاذ ماجد رهق. صباح الخير أستاذنا العزيز.
2: صباح الخير أني ليزا أحباني الموسوي جد ماجد رهق يحباني الموسوي
0: حياتي.
3: صباح الخير.
0: صباح
3: اليوم وديتها من الصبح وما سمعت بان فقالت إلا ودي فويس. صباح الخير على الجميع.
0: يسعد صباحك أستاذنا الغالي ويسعد صباح قطعة الشوكولا حبيبتي ليزا إن شاء الله يحفظها لكم ويحفظك إلهم أستاذ ماجد وإن شاء الله يوم دراسي حلو عليها وهين ويوم عمل رائع على حضرتك. شكرا لك يا عيني. ننتقل إلى فويز من عباس الحمداني.
4: صباح الخير خيتي الغالية ستبار.
0: هلا والله.
4: حياك لكم جميعا المستمعين والمستمعات. ستبار رحمة على والديك يمك 10 دقائق انت مو يوم يوم طيرت انك كشمة من البرنامج 10 دقائق يمك نريدها رحمة على والديك لا تسوي لنا منا زين لا صير انت والحكومة والازدحامات والدولار علينا فدول يلا 10 دقائق اليوم ينتهي بالعشرة وعشرة هلو
0: والله ما ادري ايش اقول لك يعني والله بودي بس يعني والله بودي اكثر بودي اكثر نبقى على الهواء بس يعني هذا هو منهاج الاذاعه يا غالي انت شكرا لمحبتك و اني اسفه على التاخير بس والله بسبب الازدحامات يوميا شايف من واحد يتغير عليك فجاه يعني يوميا شارع تحسه مختلف عليك يعني مفروض هسه اكو فد شارع ما تصير بيه ازدحامات ها عيني ما غير طريقي يعني هو بس لا كذا مرات اغير طريقي اي علي القيسي صباح الخير.
5: يا أبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واستفتحنا واستفتح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في هذا الصباح الجميل على ستنا الغالية ستبان الموسى والذهب من المخرجين المبدعين جميعهم من الألف إلى الياء والمستمعين جميعهم نتمنى إن شاء الله الخير والبركة لجميع العراقيين إن شاء الله بالتفاؤل إن شاء الله أخوكم عاشق هذه الإذاعة الكريمة الإيجابية الجميلة الحبيبة الصديقة الرشيدة فأم.
0: الله يبارك بيك يا عيني أبو حسوني صباحك خير وعافية والله يفتح عليك أبواب رزقه وسلامته أنت وكل السامعين. أحبابي رح نروح أول بريك في بانجور بريك 8 وبعدها نرجع نكمل للساعة 10 انتظرونا
6: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
7: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
8: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
9: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

0: صباح الخير، صباح الحب. رجعنا نكمل معاكم بانجور على راديو الرشيد على 91.5 FM. ثبتها. رجعنا أيضا إلى مسجاتكم أحبابي ومشاركاتكم معنا، وأبو فلة خليل المرشدي مشاركنا بفويس.
1: صباح الخير ستوان.
0: صباح الورد.
1: صباح الخير على المستمعين، على مخرجنا الذهب. صباح الخير على أحلى برنامج وعلى أحلى مستمعين إن شاء الله. نهاركم فل، يومكم سعيد إن شاء الله. تحياتي للجميع.
0: أهلا حياك الله، صباح الورد عليك أخونا. ننتقل إلى الأخ باسم أبو الفضل.
2: صباح الخير ستبان، صباح الخير عليكم إن شاء الله، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على الكادر. إن شاء الله يوم جميل عليكم بحق محمد وآل محمد. ستبان أخوي محمود أبو علي العزاوي أخو باشا يسلم عليك من الصبح، خابرني قال يوم سلم عليها من الصبح. أخوي الله خماجد أبو علي هم يسلم عليك وتحياتي لكم، والله خابر من الصبح وقال سلم لي عليها، الله شاهد.
0: الله يسلمك ويسلمه يا عيني، وإن شاء الله يحفظكم لعوائلكم يا رب، ودايما هذه الخوة الحلوة. شكرا لهذه الطيبة العراقية أخوتي الغوالي. ننتقل إلى باسم القرغلي.
3: صباح الخير. صباح الخير لكل العراقيين من الشمال إلى الجنوب، تحية صباحية من بغداد الحبيبة، أخوكم باسم القرغلي.
0: حياك الله.
4: صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل والسعادة، صباح الابتسامة الجميلة. لا تعاتبني لأني لم أدون اسمك حبيبي على صفحات مذكراتي البيضاء وأسطر الصماء. هل تعلم لماذا؟ لأنك كنت ولا زلت عنوانا لقصتي التي لم تكتمل فصولها بعد. يسعد صباحكم بقلمي، سعاد الآشورية.
0: هلا هلا هلا هلا. سعد الآشورية، باسم القرغلي، كل الحب لكما. طلة حلوة كالمعتاد، وصباح الفل على كل الناس الفل. وصلنا إلى حسين عبد. حسين عبد
5: كيفك؟ إن شاء الله بخير. صباح الخير بالروسي دوبرا ترى. الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نصيحة للشعب العراقي، يرجعون على وحش القهوة، خلي يعرفون البيض والجبن، سعد البيض، نزل البيض، وحش القهوة هو الأساس العراقي.
0: اي ادري، رجعنا لوحش الطاوة شنو يقلوا بمي غير بزيت، والزيت بثلاثة وربع ما ادري ونص، يا عيني مو هي يعني شي يكمل شي. ها قصد شوي بابا غنوج، هاي ليش لا. يعني مو للصحة، للقوة نسأل الطبيب، يعني حتى دهون وما هذه هم نتجاوزها. والله إيه، هم يمكن هاي القرارات على مود صحتنا وعافيتنا، مو الله يحفظنا إلهم ويحفظهم إنا زين. عبد الله أبو أيهم. عبد الله،
6: صباح العسل، صباح الخير.
0: تحياتي
6: لكم جميعا وإلى مخرجنا الكريم وإلى المستمعين الكرام الأفاضل. حبايب، لا حد يشكي من ازدحام، لا حد يشكي من أي وضعية بالبلد، لأن إحنا هسه حاليا متشبعين، تعلمنا. شايف واحد يقول لك هذا تعلم؟
0: صحيح،
6: تعلمنا على كل شيء، على الازدحام، على الضيم، على القهر، فالموضوع صار كله إيزي. بعد لا حد يشكي، لا حد يضوج، لا حد ينقهر، فشي يصير هي عادي عادي، وذا عادي بالعراق، احنا عادي كهرباء وذا عادي بالعراق، بنزين عادي، كلش طبيعي. شنو دولار ازدحام كلش طبيعي طزات، يعني المفروض على قلبك احلى من العسل، فالموضوع كلش طبيعي والحياه حلوه مستمرين وعايشين والحمد لله وتحياتي لكم.
0: والله كلامك حديث هاي اولا. ثانيا والله ما ادري ليش يا عبد الله مدى يتاقلمون، يعني احنا المفروض نتاقلم بعد هسه، انتم شلون متاقلمين ويا ذولاك الناس؟ والله يساعدكم بالبيت متاقلمين ويا ذولاك الناس نك نك نك نك ومتاقلمين وماشيين الموضوع. اي اي اي اي صار عيني حبيبتي، باي باي مع السلامه. والله هو الموضوع لو يخلص بالإيه حبيبتي وما أدري شنو يخلص، بس مواضيع ما تخلص هاي الأمور. فعلى قولتك لازم نتأقلم. علي المندلاوي، هلا والله.
7: صباح الخير شكبان، صباح الخير على فيروزة إذاعة رشيد، صباح الخير على أجمل مخرج اليوم، إن شاء الله المجال البال صافي بحيل الله. أستاذ مسام الراقي ستبان، معلومة إذا تريدين توصلين بسرعة لل يعني من وقت
0: أي
7: للإذاعة، إذا أنت عندك سيارة فكتبي عليها قطعة تعليم القيادة مع السياقة،
0: هلا
7: فالناس يتطيش مجال وأنت السوقين توصلين من وقت إن شاء الله.
0: وين تنطيني مجال الناس؟
7: تحياتي لكم مستمعكم علي المندلاوي.
0: حياك الله يا عيني، صباح العافية عليك. وين ينطون ذول التعليم السياقة الجدد ينطوهم مجال؟ ماكو هيجي، هو يكسر عليها النوبة. فلا خطية شلون؟ اي لو ينزلون الجامعة يرزلوها النوبة اللي دا تتعلم. يا بنت مال سيارات روحوا للبيت، روحوا خبزي طبخي زين. فلا هاي الفكره ما اعتقد زينه لي، يعني لاني ما اتحمل ممكن يعني اطير للبج يعني. يعني انا يتخيلوا يقول لي يجي غير الحقي اطبق وانزل له بالمقوار.

0: زين، وين وصلنا؟ وصلنا إلى منير الدليمي. صباح الخير.
1: صباح الخير ستبان، وصباح الخير للأستاذ المخرج أستاذ وسام المحترم. تحياتنا لجميع المستمعين المحترمين عالرأس، تحياتنا لجميع العراقيين داخل وخارج العراق. الله يحفظ كل من توكل عليك يا رب العالمين، ويحفظ الموظفين، وإن شاء الله يوم لطيف على جميع الطلبة يا رب العالمين. الله يحفظكم ويلتكم سالمين لأهلكم جميعا يا رب. أخوكم منير الدليمي.
0: صباح العافية عليك أخ منير، ومية هلا، وصباح الورد على العائلة يا عيني. خلي نقرأ شوية. أبو دلة بعث لنا فويس. نعم أبو دلة
2: يقول هيرمان هيسي: يظن بعضنا أن التمسك يجعلنا أقوى، لكن القوة أحيانا تكمن في التخلي. صباح الفراشات الملونة الجميلة، قطرات الندى، فنجان القهوة، أحلى فراشة أختنا العزيزة ستبان، فراشة الرشيد، وملك المكسر أستاذ وسام، وجميع مستمعين ومستمعات بانجور. تحياتي لكم، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: تحياتنا لك يا أبو دلة العزيز، صباح الفل عليك وعلى العائلة الكريمة، وإن شاء الله يومك حلو يا رب، يضفي انتعاش على روحك وطاقة إيجابية، ويخلص اليوم على خير وبركة إن شاء الله لك ولكل السامعين. سليم الجعفري يقول: أعنف حب عشته. الله الله الله الله أستاذ وسام سيد.

تلومني الدنيا إذا أحببته، كأنني أنا خلقت الحب واخترعته، كأنني أنا على خدود الورد قد رسمته، كأنني أنا التي للطير في السماء قد علمته، وفي حقول القمح قد زرعته، وفي مياه البحر قد ذوبته. تلومني.

صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة في أم. تحياتي إلى لما وحسين شيباني وجاسم أبو موسى وكل من على السمع. مستمعكم سليم الجعفري أبو الذوق، صباحك ورد وعافية وألف تحية إلك يا عيني. سحر الخفاجي تقول عالمي الافتراضي الجميل مملكة السعادة، صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على ملكة الصباح، صباح الخير أو صباح الخير على الملكة، صباح الخير على وسام، صباح الخير على الرعية الكرام مستمعين ومستمعات، صباح الخير للشيخ أبو دلة والقاضي أحمد مكية. حبيبة قلبي صباح الورد عليك والعنبر، وإن شاء الله صبح راقي مثل روحك الراقية، وإن شاء الله نسمع صوتك أيضا اليوم في مشاركاتنا اللي على الهواء. حبيبة القلب ست سحر الخفاجي، ست سحر الخفاجي بونجور. على أبو همام صباح الورد عليك، شكرا للبطاقة الصباحية. منتظر الكندي صباحو بانجور باندول. أزادنا يقول جميل أن تبقى قلوبنا على محبة واحترام وتواصل حتى وأن لم نرى بعضنا البعض، والأجمل عندما ندعو لكم وتدعون لنا. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه. صباح الخير وحكمة اليوم، الطيور تأكل النمل وعندما تموت

0: تسلم يا أخونا الغالي أزادنم. وسام البحر يقول صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة وراحة البال إن شاء الله جميعا يا عيني. فارس من ألمانيا يقول كونوا كالورد، لا ينتظر المقابل ليمنح عطرة ولا يختار من يستحق جماله، بل يمنح الجميع شيئا من البهجة، فما أجمل أن نمر في حياة الآخرين كما تمر الوردة، أثرها جميل وذكراها عطر. صباح الورد، أنت الورد، صباح العافية. حيدر المدريدي، هلا والله حيدر، بعد عجس الحيدر شنو من البارحة؟ صباح وينك ازدحامات يقول لا والله. يلا زين، شنو هاي مال عادل امام؟ مال شاهد ما شافش حاجه.
1: حبومه، انا مبسوط من الحبومه قوي، الحمد لله الحمد لله، والاسعار رخيصه قوي قوي قوي
0: الحمد لله. والله بودنا انه نسمعها ونقول الحمد لله الحمد لله. هو فعلا الحمد لله احبابي، بغض النظر يعني، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. بالضبط هذا وضعنا يا حيدر، نورت الدنيا، شكرا يا غالي. زين، عندنا مشاركة بس أعتقد اسمه كان معروف، الآن غير محجوز رقمه، بس خلينا نسمع الفويس.
2: صبحكم الله بالخير والعافية والستر ستبان المستمعين والكادر، اللهم ربي ندعي لكم بالتوفيق والصحة والسلامة لجميع الأخوان ولجميع المسلمين والمسلمات ولجميع الطوائف، المهم السلامة. شلونك أختي ستبان؟ الله يحفظك ويخليك.
0: الله يخليك يا طيب، يسعد صباحك. يمكن كان اسمه عزيز القصاب أو هيك شيء أعتقد يعني. فألف تحية لك أخويا الغالي وألف حمد لله على السلامة. جمال أحمد، صباح الخيرات على ستبان وأستاذ وسام، صباح الطاقة الإيجابية الحلوة، وتحياتي لكل المستمعين النايمين بالازدحام زي حالاتي أو اللي لسه في البيت. يا عيوني أنت، يسعد صباحك، أجمل جمال من مصر وواحد من عندنا في العراق. إن شاء الله صباحك عافية، وإن شاء الله يهون عليك ازدحامات بغداد أنت وكل المزدحمين. صدام الزبيدي، صباحك عافية يا عيني، شكرا للبطاقة الصباحية. ووحيد الدليمي بعث لنا فويس، بونجور.
3: بونجور، صباح الخير، صباح السعادة، صباح الورد على شهرزاد الرشيد، ستبان الغالي وأمير. تحياتي للأستاذ المخرج ستبانة أبو قاط الشكري، يسلم عليك هواية. والله قال عم بان عندها سوالف، قلت له والله عمتك بان تقول ما حد هجم بيوتنا بيوت العراقيين غير أبو قاط الشكري، والله العظيم. تحياتي لك يا ستبان الوردة.
0: الله يخليك يا عيوني، صباح الورد عليك وعلى أبو قاط الشكري، كل من قاط شكري اليوم حتى من المسؤولين بالدولة، الله يعز الدولة ويعز أهلها. أي واحد لابس قاط شكري وهذه لا بأس، حلو يعني، أوكي بس اشتغل يعني، مو أنت ما يصير تلبس دريس مثلا وما تلعب طوبة، ها؟ أو ما يصير مثلا تلبس صدرية مال شغل بيت وما تشتغل. فاللي يلبس قاط شكري يشتغل هيجي حلو، روح اجتماع وخلي الاجتماع يتمخض عن قرارات تصف في صالح الناس، سواء كنت بالقطاع الخاص أو بالعام، زين؟ خصوصاً العام. يعني التصويت صار على الدولار، هب بقى هب، رأساً رأساً صوتوا، مثل ما صوتوا على الدولار برمشة عين قبل أن يرتد إلينا طرفنا، صوتوا على باقي القرارات اللي هي تصب في مصلحة المواطن، سكتونا

0: الشطرنج لا تخسر لأنك ضعيف، أحيانا تخسر لأنك وثقت بخطوة ظننت أنها عابرة. وهكذا هي الحياة، نحسن قراءة الوجوه لكننا لا نحسن قراءة النوايا. نضحي بأشياء كثيرة من أجل الوصول، ثم نكتشف أن بعض الانتصارات كانت خسارة مؤجلة. الله، صباحكم هيل وزعفران يا ستفان. صباحك هيل وزعفران ونور، وصباحك بانجور. إلى إبراهيم النعيمي، صباح الخير يا برهم، بعث لنا فويس و سيكرات.
1: صباح الخير والنور والسرور على أحلى بانجور، تحياتي للستوان الورد. ملاحظت اليوم على محمد كندي، وين تريد توصل بابا تشوه بسمعة العالم؟ ليش هيك؟ ليش شعفت الناس كلها جيت على إبراهيم؟ ليش هيك؟ ليش ستوان؟ أنا راح أترك إلك تقولين من إبراهيم، ومن بعدك أنت وردة مال الله، أنت الأحسن عيوني. وتحياتي الخاصة والجميلة جدا إلى السيد أبو موسى العلم، إلى أبو موسى الغالي اللي يسأل علي، وملاحظاتي بالقلب مو على المايك أقولها، وردة مال الله عيوني عيوني. بس هاي ملاحظتي لمحمد كندي، وكلش خير وبركة، وردة مال الله.
0: والله أنت الورد وكلكم ورد أخوتنا وأحبابنا، إن شاء الله تكونون بخير وسلامة، والله يديم هذا التواصل والودي ما بينكم وبين بعض، يا عيني جدا تسعدوني، أدامكم الله بالخير وبالبركة. وصلنا إلى أحمد يقول لم نؤذي أحد، مشكلتنا أننا لدينا شخصية تصنع لنا الأعداء. أصعب ترميم هو إعادة بناء علاقات اهتزت فيها الثقة. نعم، أي والله يا أحمد. إلى مدام أم نور، صباح الورد والياسمين، صباح الخير لقلوب نقية وأرواح جميلة ووجوه تبعث الأمل أينما حلت. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير وفرح، وارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب وجميل الأقدار واستجابة الدعاء. صباحكم سعادة لا تنتهي، وأمل يتجدد، وأيام أجمل بإذن الله، وصباح الشوق والحب والشوق على عيونك حبيبتي ستفان. صباح جميل على الأستاذ المخرج والمستمعين والمستمعات، وأحلى بانجور، أحلى بانجور بوجود أم نور الحبيبة. شكرا حبيبتي. مسج من منو؟ أهلا وسهلا، أهلا أهلا، الحقوق القضائي كل التقدير، يقول صباحك سعادة وراحة البال يا رب، احفظ العراق وشعبه. ياسر أبو جعفر الشمري، الجو حلو، هم الزحام وهم الأسعار وهم بنزين، ومنورة أنت والمخرج، والله الدنيا الجو حلو بوجودك جناب الحقوق القضائي، كل التقدير إلك يا عيني. وبونجور. بعدنا في جو القانون والقانونيين، والأستاذ حسن الزهيري، صباح الخير ستفان الراقية، وصباح الخير على جميع كادر راديو الرشيد، صباح الخير على مستمعينا وعلى المستمعين والمستمعات. ستفان، الإنفلونزا شنو علاجها؟ ما خليت دواء يعتب علي، سواء كان شراب أو كبسول أو أوبر، صرت حقل تجارب ستفان. يعني أولا أني حبيت أسألك حتى تطمني، ثانيا يا عيني هذه كورونا زين، ماكو شيء اسمه فلونزا، فلونزا هاي من هيجي وعادي يعني، وراها كلش عادي يعني، هاي راحت ويا الطيبين، شبعت ماهي ورد.

اي والله فلاونزا كانت فلاونزا هيك خفيفه ايام الطيبين. يقول والله ست كورونا ما اذتني بقد هاي الفلاونزا. اي كورونا كانت مناعتك غير شيء. هسه بار 2 من كورونا من تصير مره ثانيه انت تكون مجهد منها يعني يا دوب طالع منها. لا هي مو اعشاب ولا قرنفل ولا ها. هي تاخذ دورتها الطبيعيه. شوفوا هي دورتها الطبيعية المفروض 21 يوم تبقى فترات النقاهة بعدين يعني شهر تمام. فأنت عليك كان المفروض تاخذ شنو أول ما حسيت نفسك مثلا عندك حرقة بالبلعوم أو هذه تاخذ أزيثروميسين حبابي يعني حبوب أزيثروميسين اللي الشيت مالتها يكون ثلاث حبوب زين يومية واحدة يومية تتريك وتاخذ لك واحدة. شنو وياها تاخذ بنادول انفلو وأدفانز فيما لو الأدفانز فيما لو عندك تعب بال يعني آلام مال السخونة بالعظم وما إلى ذلك أو جسمك مهدهد مثلا تمام. أي صيدليتي والله كانت بالمطبخ من أطلع أدوية أهلي في الثلاجة أكتب عليها وأرجع.

0: طبعا للأمانة العلمية والطبية يعني حتى ما يحسب علي هذا الكلام من الأخوة الاختصاص، بس هم يعرفون يعني الإنفلونزا ينطوها هاي الأمور تمام، بقت من حالة لحالة. يعني أكو أمور ما تمشي إذا مو أوبر مثلا، أكو أمور ما تمشي إذا مو يشدوا لك مغذي، أو ممكن عندك تحسس من دواء معين زين. بس هو المفروض يعني أنت تعرف نفسك أول ما بديت، أو الأفضل أول ما تبدون تحسون نفسكم صارت عندك عبالك يعني جتك الحالة زين، نص كوب ماي دافي معصورة بنص ليمونة وخاشوقة أكل عسل، عسل طبيعي، عسل صناعي، عسل أسود، عسل أبيض، ثم تضربه بالخلاط ضربا مبرحا حتى يستغيث، واشربه 3 مرات باليوم وشوف الانتعاش. نسمات جسمك كلها تنفتح وحتبدي تتعرق، لما تتعرق غير ملابسك على الأقل إذا ما تحممت، وكفى الله المؤمنين شر القتال. يعني بعد شو سويكم؟ شو سويكم؟ أم عشاب صيدلية أضرب وداع زين شو سوي؟ والله سدى أفكر أشتغل يعني العصريات الطقطق زين حنروح 8:30 حنروح بريك جديد وبعدها انتظروني
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

الله بالخير والنور والعافية. أكو عندنا تعبير بالعراقي أحيانا تقول الأم العراقية يعني وين أريد أخذ عباتي وهج، زين وين تهجين؟ أروح بهيمة، أروح بجزيرة. كم واحد من عندنا حلم أنه يروح بجزيرة ما يمرها بشر بس أني وأني؟ يعني حكلم نفسي عن نفسي، يعني أنه الإنسان يبتعد عن كل هذا العالم اللي حذبي، البيت، الشغل، الشارع، التعاملات، الأسواق، هاي كل وجودي هنا أنا ما أريده، أبدي صفحة جديدة في مكان ثاني. بالمناسبة سووها هواية ناس، سووها في صفة وكل شيء هنا وراحوا لندن مثلا، بدوا حياة جديدة هناك أو في بلد آخر يعني. زين احنا ذكرنا في 360 درجة، ذكرنا القانون الجديد الياباني اللي يضمن لك انه تدفع فلوس وتختفي من الوجود اذا كنت تواجه فد مشكلة، مثلا مشكلة تخص ديون مطلوب وهو يوم ما عندك توفي، اكو شركة تجيك تضب اغراضك، ترتب لك، تقوي عزيمتك، يعني النوبة هم يعني يحجون براسك، ف يعني يقولوا لك يلا إيه لما لابسك يلا امشي نوديك، شنو العيشة، شنو واحد مين يجي بيوفي؟ عادي وذا دينت منكم ما عندي أنطي. زين ياخذوك بالليل سرا سرا ما حد يدري بيك، يودوك المدينة، يدخلوك المدينة، تلقي بيتك وحياتك، ومو بس هيجي حتى فرصة عمل إلك بأجر يومي. وينك أحلى من هيجي؟ يعني بس أنت تدفع فلوس ها مقابل هذا الشيء. أهلك لا تهلك وهالأمور وهاي دعوهن يذهبن، لن أتراجع ولن أقبل. الشرطة ما راح تنطي أي معلومة عنك حفاظاً على سريتك وحفاظاً على قرارك وعلى حياتك بعد. زين أحبابي، منو بيكم يريد يروح لهذه المدينة؟ بس أنت ها، مو تقول لا أخذ ما أدري منو وياي، شو بعد المر رايح إذا تأخذه وياك؟ يلا هاي ورقة جديدة، أوكي حتى نأخذ أسماءكم ونشوف منو يريد.

0: متورم مغضوب.
1: ها
0: ما تروح. احنا مورمين قلوبهم. بس لا والله صدق يعني خلينا نطلع عن نطاق هذا، خلينا نتكلم عن حياتك الشخصية. أنت مطلوب مثلا وما عندك تدفع فتنهزم، فمنو يريد يروح لهذه المدينة وليش تريد تروح؟ وتفكر فرصة أنه فترة وترجع، لو بعد هينوب على قولتهم هينوب بعد ما أعرفكم وتبدي حياة جديدة. زين طبعا أنت راح تلقي الناس هناك بالمدينة مثل حالتك، فراح هم يعني يجوز تتزوج هناك واحدة جديدة. ألو حيني ألو تتزوج واحدة جديدة وكل شيء ما تعرف عليك ولا أنت تعرف عليها شيء، يعني سرية تامة. أوكي أنتوا أصلا الدنيا كفختكم اللي معها اللي ما قايلين هبا. بحيث ما لكم خلق يعني واحد يغلط بحق الثاني والثاني يزعل، بالعكس يقول له نيكس ماشي هذا الغلط. أوكي اللي بعده منو يريد يروح وليش؟ أحبابي أريد السبب أيضا بصراحة والله. يعني أوكي إحنا نريد نروح مثلا تعبنا من الضغط، الشغل، البيت، المسؤوليات، واحد الناس يعني كافي الازدحامات هاي اللي دمرتنا. فمنو يريد يروح يتصل بينا، ما بيها ازدحام لا، هم يعني شون كأنك ولدت من جديد، من جديد انولدت بس انولدت رجل يعني

0: صباح الخير عليكم، وإن شاء الله كل شيء خربان يصلح يا رب العالمين. إذا كان إصلاحها بخير لكم. نرجع إلى قراراتكم، والناس اللي قررت أنه تبدي صفحة جديدة وينتقلون إلى هذه المدينة سرا حتى ما حد يندلكم. شايفين شلون الأم العراقية متاخذ عبايتها على كيف تطلع وتهج؟ بالضبط هيجي. والدولة وياك واقفة، والقانون وياك واقف، يقولون لا عيني من عرفه، ماكو هيجي بشر، يعني ماكو هيجي، انسوا ماكو هيجي شيء. اوكي، تبدي صفحة جديدة وشغل جديد وناس جديدين، تقدر لو ما تقدر. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك؟
0: يا هلا، منو جايه؟
1: مصطفى الباشا.
0: اهلا استاذ مصطفى، شلونك؟
1: انا بخير، انت بخير وكل المستمعين بخير
0: ان شاء الله. على طول بخير وسلامه.
1: اريد روحاني.
0: يا سجل اسمك.
1: طبعا.
0: اوكي زين، ليش تريد تروح؟ وقعدك بالصدر صار. زين،
1: التواصل قبل الولاية. انت
0: كلش مقرر. ليش؟
1: ليش يعني؟ بسبب اكو ناس خطأ انا دخلتهم في حياتي وما اقدر ابدلهم، فابدل نفسي.
0: الله اكبر.
1: اي محسن. اكو مرات الوضع يحتم عليك اشياء ما تقدر تبرري.
0: صح، مرات الآخر ما يتغير، فأنت تتغير، أنت لازم
1: تتغير. أفضل، لأن إذا أنت غيرتي راح يكون الموضوع سلبي عليك وعليه، فمن خوفك ما رجي نتبرين، فتبرين نفس الشبر، خلي يكون الضرر عليك، بس المهم أكو تبديل الموضوع. والأوبشن ما تكون حلوة، أنه المقابل ما يعرف أنه أنت وين.
0: اي ما مستحيل، يعني
1: حتى ما بمواضيع انه هو عافنا، هو كذا، هو كذا، ما حد يعرف.
0: اي صح،
1: اوبشن كلش حلو.
0: زين، حتبدي صفحه جديده مع غير ناس بهذه المدينه؟
1: لو مجرد هي باديه، يعني مجرد ما غيرت الوضع هي اصلا بدي صفحه جديده. مو هذا الاوبشن مالتكم؟ انه تروحون مدينه جديده

0: اول شيء تبدي بيها جديد
1: هو حلها اوريدي هي اصلا صفحه
0: زين. شنو ردة فعلك اذا شفت الناس اللي رايح منهم هم واصلين قبلك هناك مهزومين منك؟
1: شفادي
0: ها شلون
1: انه راح تبقى الموضوع انه الاوبشن هذا انه انت راح تضيفين بس اوريدي اصلا الحال تغير صفحه جديده هي وحدها بدت.
0: لا اذا اذا شفت الناس نفسهم هم رايحين لهاي المدينه هناك مصطفى انقطع الاتصال. تحياتي الى مصطفى الباشا اوكي ناخذ اتصال بعد. واذا راح شيء يصير انا يعني جاريه

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم، المود مودك.

0: صباح الحب عليكم مستمعينا، رجعنا نكمل معاكم بانجور لساعة 10 وين؟ على راديو الرشيد، الراديو الأول في العراق. نرجع لموضوعنا، والشركة الخاصة بنقلك إلى عالم آخر فيما لو ردت تهرب من ديون، من ضغوط، من فالسمعة طلعت عليك، من مثلا فالتهمة اتهمت بيها والخلاص منها صعب جدا، لا سامح الله، يعني هذه الأمور وتغير حياتك كلها، شلون وحتتخذ القرار ولا لا، منو يسجل ويانا بهذا الموضوع اللي ما بيرجعة. هي المشكلة انك تدخل هذه المدينة سرا ويحافظون عليك وهاي، وترجع لنفس المأساة، النوبة هناك تطلع انت الغلط. هم تروح تتدين من هناك. ها؟ يحولوا بغير مكان، وين ما تخليه هو ها يرتبوا لي اياه. شو الطالب يطلع يلا عيني من يروح. السلام عليكم.
1: السلام عليكم سيفان.
0: يا هلا،
1: شلونك عيني؟ شلون صحتك؟
0: هلا ابو الفضل، شلونك انت؟
1: الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله.
0: هلا يا عيني،
1: الله
0: يخليك.
1: اي سيفانك ذكرت هاي الشركه غير ذكرين رقم تليفونهم.
0: هسه انت شاليك، هم اني الوكيل مالتهم دا اخذ اسمعكم.
1: مو احنا نريد على السريع.
0: هسه انت ليش تريد تروح؟
1: ها؟
0: ليش تريد تروح؟
1: لا سيفان، اذا صحيح اريد نروح تغيير جو، خلينا نقول
0: تغيير جو. شنو؟
1: يعني غير ذاك. شوف هاي الحياة هناك أحلى، لو الحياة القديمة أحلى.
0: لا ماكو هيك شيء عيني، ماكو هيك شيء.
1: ها؟ لا. يعني ما صار يعني مثل السفرة، خلينا نقول.
0: هو قرار لا رجعة فيه.
1: مو يعني بلوى المتزوج بلوى سبحان. لا سبحان الله، لو ما متزوج لا ينطبق.
0: هو تنسى زوجتك، تنسى أولادك، لا. تنسى حياتك، تنسى شغلك.
1: لا هاي ما هي ما لا هاي ما صير.
0: لا عاد علي من مستعجل أنت عيني. وتريد رقم؟
1: لا احكي لو ما متزوجين والله نقول ما يخالف، بس متزوج مع الصعب تصير الامور.
0: ها
1: والله كل واحد يقول لي ليش اروح وما ادري شنو. هو متزوج هذا،
0: ليش ماكو متزوج؟ ليش ماكو متزوجين بدوا حياه جديده يعني او اخرى؟
1: اي بس ما تصير انت بعد برغبتك عائله وكل هذا، ما برغبتك مثل ما نقول هاي يعني هاي امانه برغبتك صارت، بس عقب تصير زين وين طول جوهم وراك.
0: انت لين يسمعوك قرايبك عود تحب زوجتك يعني؟
1: لا والله لا قرايب ولا واحد طبعا، الحمد لله فضل الله كلهم نايمين.
0: يا عيني الله يحفظك يا وفي، والله يعني انت انسان راقي، الله يحفظك لاختنا ان شاء الله ويديم لمتكم وتكونون دائما على خير وود ورحمه يا رب العالمين.
1: الله يسلمك والله سبحانه. وهذا عند هذا الزغير بالحياه ده ما اشوفه من الصبح، الدنيا تسوى.
0: اي لا والله ما تسوى
1: والله العظيم، لا من يقعد الصبح شويه غير ما طلع وياي، هي هاي تسوى الدنيا عندي.
0: أي يا والله.
1: مزرعه يا هاي المنطقه الراحلة ما ادري وين، ودينا سبحانه الصبح.
0: صحيح، خلي اشطب اسمك. أنا آسفة.
1: تقبيني لا عودة فيه.
0: خوش. هات الفلوس. هات الخيارة. نورت أخويا الغالي، شكرا جزيلا. شكرا يا عيني. اللي قلبه رهيف ومتشبث ومتعلق وما أعرف شنو هذه يعني، لا تأخذ تحجز كرسي ومحتاجة غيرك يعني، وبعدين احنا نكمل الحجز وانت يعني صعب هاي الامور، اسويها لكم مرة مرتين، الثالثة لا ما اقدر. زين خلينا ناخذ اتصال. مرحبا
2: سلطان.
0: اهلا،
2: شلونك عيني؟
0: هلا يا عيني.
2: الاخ القبله احنا لا واحد قلبه رهيب مناقبه
0: مو
2: منو؟ زين انا وبرج العقرب اللي خابرتك عني، انا هسه قاعد عبطي شو تطلعوا؟ بالنابلسي قاعد اسالكم.
0: مستعجل
2: حيل، بس شوي اجراءكم سريع فدوه لان مجال الوضع ما جاي يتحمل.
0: انت ايش تشتغل استاذ علي؟
2: أنا
0: شون؟
2: ألو
0: شنو تشتغل؟ ألو
2: عسكري.
0: عسكري الوطن محتاجك يا علي.
2: تذاك الوطن قديم صارت خدمة 20 سنة وكفينا وفينا
0: والنعم منك والله. هو بزودك وزود أخوتنا الوطن دايم وإحنا بخير والأيام ده تمشي بخير لأن أنتوا واقفين.
2: الأيام تمشي وريد الباطن شوية يمشي بسرعة تجوا الجو.
0: شلون؟
2: الباطن يريد يمشي بسرعة حتى أروح.
0: وداحشي على الوطن نطيجة وداحشي على والله الله يسعدك والله يبدل أي شيء يعني مسبب لك فد إحراج أو حزن أو هذا يسأل الله أن يبدله فرحا وأن يهون عليك ما وقعت فيه. الله يبارك فيك يا بطل علي عدنان نورت الدنيا شكرا لك ودايم أني
2: أنت تروحين؟
0: غير هذي السايق. حتى مطارة أخذ وياي.

0: تحية إلى البطل علي عدنان، وتحية لكل أبطال قواتنا المسلحة. ناخذ اتصال بعد. بانجور. ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: شو أخبار ستبان؟
0: يا هلا يا عيني.
1: يا تيلج، شو أخباركم؟ هذا المشروع جميل والله يا ستبان. هذا يمكن إذا تحطين رقم التليفون يمكن نص الشعب العراقي راح يسجل.
0: مو
1: والله العظيم ما يبقى ولا واحد.
0: زين، العراقيين اللي برا العراق يروحون؟
1: والله لا، بالعكس، انا هو الغابات تروح بالغابه تقعد احسن لك.
0: او انتوا فعلا بديتوا بهذا الموضوع يعني؟
1: انتوا صراحه انا بس اختيني قوي اشوف نفسي متضايق. سويسرا قريب علي، اروح لسويسرا اقعد هناك افطار واغير جو وارجع.
0: الله، وحدك؟
1: ماك احلى اجواء سويسرا. اذا مخنوق وحدي اروح، بس اذا ويا العائله بالفوخنند يعني بالعطله هذا عطله الاسبوعيه اخذ مرة اغير جو وياهم ونرجع.
0: ايش قد تبعد سويسرا عن مكانك يعني تحديدا؟
1: عن مكاني تقريبا ساعه ونص. يروحون يغيرون جو ويرجعون. الاجواء هناك شويه ارحم من هنا شويه، حتى الاكسجين يختلف.
0: طبعا سويسرا
1: جمال صراحه.
0: اي
1: هدوء.
0: أوكي. فإذا ما تريد يعني تغير مكانك؟ أنت already.
1: No.
0: فكرت في يوم ما أنك يعني فعلا تنسلخ عن هذه شخصيتك وعن حياتك وعن هذه وتبدي صفحة جديدة ما حد يعرف عنك شيء؟
1: والله قبل من كنت ما متزوج. دائما احب ان انعزل عن العالم كله.
0: بلي.
1: بس فتره معينه وارجع يعني، ما بس لما صارت عائله ومسؤوليه ولا بالعكس. ويا الاطفال حياه حلوه.
0: اكيد
1: العائله والاطفال حياه حلوة.
0: اكيد. ايش قد عندك اطفال؟ ايش قد عندك اطفال؟
1: انا عندي 5.
0: ما شاء الله أطفال. تبارك الرحمن، ان شاء الله الله يحفظهم لك ويحفظك لهم.
1: الله يحفظك.
0: نورتني يا عيني استاذ فلاح. طيب، نورت عيني. هلا والله. والله اللي يسألني ترحيل لو لا لك هاي الأغنية.

0: صباح الحب على قلوبكم الحلوة أحبابي مستمعينا. منير الدليمي يقول ستبان ست بس أريد أفتهم شنو موضوع الشركة، أنا ما عندي شيء أخسر. حلو. لا أنت بس حضر جنودتك وعليك لعد. حضر جنودتك، الشاحن، شوف شنو وفلوسك طبعا. زين أنتوا مو تجون ما عندكم فلوس وما أدري شيء، من نطي فلوس إحنا؟ أنت أصلا حتدفع لنا، لازم تدفع فلوس حتى ناخذك. خوش خوش. أسعد الحلفي الغالي يقول لا سيد ولا شيخ يقدر يجيبه، ما ظل درب لهواي بس النيب. يا ستار صباح العافية، هلا أبو سعود الغالي وصباح الورد على عيونك. وناخذ اتصال جديد. مرحبا.
1: مرحب
2: سحورة
1: حياتي.
0: شلونك حبيبتي؟
1: I am very happy and very nice because speaking with you.
0: الحمد لله.
1: شوفي بني، أنا أريد أحيي علي القيسي، أريد أدوم هيك يوم فدوى الله اليوم يخبل.
0: وردة أبو حسوني.
1: فعلا آشورية يا حبيبة قلبي.
0: حبيبة قلبي.
1: نرجع لموضوعنا. شوفي بان. أنا هذا العراق بهمه بضيمه بكله ما أبدله بالكون كله. شوف طلعت سجع والله ما محضرتك.
0: أي حبيبتي.
1: أي أما هذا الخبر أنا خايفة كلش ومرعوبة، المناشدات ما يسمعوها، أخاف ذولاك يسمعون هذا الخبر ويطفرون باني شلون.
0: من أم ها؟ أي
1: أنا ذولا. بس أنا شوفي إذا شميت وقولي لي إذا شميت خبر إنه رايحين قولي لي ليش، حسجل وياكم أروح
0: حتى
1: أسوي شغلة وأرجع. ما أقدر أقولها على الهواء.
0: وليش بسوي لي شغلة هنا أنا؟
1: يا ريت شوفي هذا العسكري ضوجني الله يحفظه، يا ريت لو نسوي هذا الشيء هنا، يا ريت لو نحب بلدنا، يا ريت لو حب العراق اللي بقلبي يتوزع عليكم كلكم حبايبي الشباب في دول عنكم. لعد احنا امنا بيهم يعوفونا ويطفرون. تحياتي لابو الفضل في دول قلبه. شوفي حكي ايش قد حلو.
0: اي حبيبتي. يعني بغض النظر البلد نشيله على جهه، يعني احنا مو مشكلتنا البلد، مشكلتنا اللي بالبلد.
1: اللي بلد ليش اعوف لهم اياه؟ ليش؟
0: لأنه
1: على قلبهم،
0: لأنه تكاثرة وهواية.
1: ما عوف لهم إياه. حقي ما عوف لهم إياه.
0: يا ما تجين ويانا حرام عليك.
1: إذا أنت العدو من حيساعدني؟ أنت شيلين المدوة. لأن دولة مو مال مدوار، هذا المدوار شالوا أجدادنا.
0: الله
1: ذولا ما ينشال لهم مقوار، ينشال لهم غير شيء. مع احتراماتي للإذاعة وتقديري للي يسمعون.
0: نعم نعم يا روحي.
1: راحوا قولي لي، خوش إذا راحوا على مدى أسجل. ها ديري بالك أبو دلة يخابر ويسجل، ممنوع
0: ممنوع يبقى هنا.
1: أي
0: أعتقد أيضا أبو دلة من المتشبثين بي يعني حتى وإن كان موضوع مؤلم فنتشبث بيه. نعم
1: اي احنا خافوا الشيطان يوزهم حبايبنا، ممنوع. واريد اسلم على لومي، انا ما سامع صوتها، اريد ادخلها عالمي الافتراضي.
0: لومي الغاليه من اجمل جميلات كركوك، مستمعه واخت وصديقه عزيزه على الاذاعه.
1: اسمع
0: ان شاء الله تكون عالمي. بسلامه. نعم حبيبتي. سحر الخفاجي نورت الدنيا، شكرا لكل هذا الجمال يا حبيبتي. الله يبارك بيك ودمتي عراقية أصيلة. شكرا يا عيني. والله العراق ما له علاقة كشوارع، كبنى تحتية، كعلم، كنشيد وطني، كوشائج تربطك بهذا البلد اللي البقعة اللي أنت بيهم. أبدا مو هي المقصودة. المقصود من ادعى عراقيته براسك، من باع عليك وطنيات براسك، هذا اللي يجي يبيع عليك وطنيات وينهبك وينهب وطنه ووطنك أو يسيء لوطنك. ليش هو هسه اللي من عامة الناس اللي يمشي بالشارع ويغلط هذا ما دا يسيء لوطنه، يسيء لوطنه. شوفوا قبل شوية يعني بالبريك كنت أتصفح أحد السواح الإسبانيين في الأنبار، أحد الأخوة الأبطال من شرطة الأنبار كان يتكلم وياه بالإسباني، فاجأة حاوره بالإسباني لا بلا بلا بلا سكنتريرو بارنتريرو بس مو هيك يعني. المهم بس شقد حلو يعني، هذا يعني دي باوع له بإعجاب، كان الإسباني دي باوع له بإعجاب. مو أنت واحد تشوفه قاطة وترتيباته وهذه ويا ويلك إذا حكيت وياه، البذاءة تقطر من لسانه، الكفر يقطر من لسانه، العنجهية الفارغة، ويسب العراق ويسب العراقيين ويسب حتى نفسه. المهم أكو ناس ما تتحمل تعيش في خضم هذه الهوسة كلها، وال يعني بعض الأمور الحقيقة ما أقدر أتعايش وياها، صعب. عموما منير الدليمي يقول منك أشتري راح أجيب بس فلوس ولفت كباب ما الطريق. جيب لي لفة وياك خلي عليها سماق. لا هم يعني هم هناك ينطوا كل شيء يعني زين، بس الفلوس أوكي وراح تشتغل بخير وسلامة زين. طالب يقول الغالية صباح الورد والياسمين على أحلى برنامج الوية الطيبة بوجودك يا عيوني. علي من السويد صباح الخير، في ذاك الكون وماي العيون وقصر فرعون وأفران الصمون وقواط المعجون وكل اللي يزحفون والعاقل والمجنون وبدرية مرت حنون والفار والبزون واني الممنون، الممنون مو المنون. صباح الورد عليك يا علي. المحامي أحمد مكية بونجور،
2: أحلى صباح عليكم سبحان على جميع الكادر والمستمعين. استنادا إلى قانون بانجور صدر محضر تسليم والسلام أثبت فيه رسميا استلام المستمعين الأحبة لعهدة اليوم الجديد كاملة غير منقوصة خالية من أي أعباء سابقة ومعززة بضمانة الأمل وحسن التوكل. يلزم المستمعون باستثمار كافة أوقاتهم في صناعة الأثر والنجاح، ويحضر رهن العقل لأي مشوشات خارجية. تم المحضر أصولا وصباحكم عامر بالخير والتوفيق. تحيات المحامي أحمد مكي.
0: صباح العافية عليك والبركة إن شاء الله والموفقية في عملك إن شاء الله إلى قمة من أعلى بإذنه تعالى. نأخذ اتصال. مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
0: النص الراديو.
3: صباح الخير سلطان.
0: صباح العافية.
3: شلونك شيختنا العزيزة؟
0: ليش تصيح؟ يا هلا
3: طبيعتي هاي صيح.
0: يا عيني انت على عيني وراسي من وياي.
3: ويا هاشم الملكي.
0: والنعم. هلا بهاشم، هلا بأهل ريال مدريد، شلونك؟
3: سلمش والله نحمد الله نشكره. شلونكم
0: دي؟ اللهم لك الحمد. انت سايق كية؟
3: نعم.
0: حلو، شلون هالكية؟
3: اقبلوا وياكم.
0: تعال يلا بس جيب الكية مالتك.
3: خاف تقطونا.
0: شو نسوي؟
3: تقطونا.
0: لا ما نقطك بعدين. انت هذا انت راح تبدي حياة جديدة وعندك شغلك يا عين.

0: خوش باوع، حاول المحاولة الأخيرة يجوز يصلح الموضوع. ليش شو اسمه وبعدين تحن يا منتظر وبعدين شي رجعك أبد؟ خوش. انزين حسين الشيباني بعث لنا فويس صباح الورد.
1: صباح الخير والعافية على ستفان، صباح الخير على المخرج والمستمعين. أني أعيد كلام الأخ اللي طلع قبل شوية يقول على موضوع الديليفري، يعني أنا المفروض لو من رئيس الوزراء مثلا وزير الداخلية أسوي تعميم اللي يصعد ديليفري دراجة ما تكون 60 فقط، يعني سرعتها 60 أولا حتى حافظ عليه هو أبو الدراجة، وشي ثاني حافظ على الناس اللي طالع لا ذنب ولا جريرة عندهم، بس انه يعني ذنبهم انه اكو ابو ديليفري طبعا للبعض الاغلب خلينا نقول حتى نكون منصفين، لان اكو البعض او القله يمشون يعني مشي عقلاني. زين يعني شنو ذنب العالم انه انت قاعد يعني تسابق يوم، انت ادري يعني حتى لو توصل الاكل شوي متاخر 5 دقائق صار عينهم البيت، يعني انت هسه لا طبختي ولا ولا ولا تنتظريني شويه مثلا؟ ما يصير. يعني انا ذيك المره انا واقف وجاني ابو دليفري هف.
0: زين نعم يا غالي صباح الورد عليك. وكلامك على العين وعلى الراس، يعني هو يجب اتخاذ هيك اجراءات من المرور نفسهم، يعني يفرضون فد قوانين تلزم الأخوة سواق الدليفري بيها، يعني تلزمهم بالانتظام. يعني مرتضى بعث لنا فويس. بونجور مرتضى.
2: قل له تدري عينك هاي شو تصير لي وكل نظرة بيها اليوم شفت المني
0: الله.
2: روح وعيونك هاي والقلب يمك يمشن سوا بشريان دم على دمك. تحياتي لأختي العزيزة ستوان، تحياتي المخرجة وكل المتصلين بالطريق.
0: يا هلا مية هلا، شكرا يا مرتضى يا ذهب. عندنا اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، شلونك يا غالية؟
0: هلا بالغالي أبو علي. لا
3: لا
0: محمود أكو شيء؟ محمود
3: لا
0: محمد.
3: أنا طبعا ما بشارك وياك قليل.
0: أشكرك هاني. زين من وياي؟
3: محمد بن الدوارة.
0: أي مو دا أقول لك محمد، شنو ما مشارك وياي قليل محمد؟ نسيت أنت بسوبربان. سوبربان كنت أول أو ثاني اتصال يعني.
3: صحيح صحيح.
0: أي فكل الهلا بيك. شلونك أخويا محمد؟
3: الله يسلمك، تحياتيكم.
0: الله محييك. تروح
3: أنا أروح وياكم.
0: أي

0: هلا والله، صباح الحب عليكم دائما ومساء أحب من راديو الرشيد. يلا نكمل مسجاتنا بسرعة. أسعد الحلفي يقول أكو مكان إلي لقبطت المنشأة أخذيني. مشي عليك العباس حتى لو أكو سلام الله على أبي الفضل العباس. والله إيه، لا أنت اطمن اطمن. نبراس كم مرة مخابر رشيد نبراس؟ كم مرة؟ 135 مرة؟ 135 مرة. صباح العافية.
1: ما أعرف أكوش مو يعني أكو مشكلة بالرقم الآسي. شوفي هاي الاتصالات يعني تقريبا بحدود الساعة يطلع هذا الرقم، لا يمكن الاتصال به حاليا.
0: نعم، مع أنه خبرونا هواية يعني براس، فصباح الورد عليك ومو مشكلة. الشيء اللي ما يصير اليوم لازم يصير باكر. نبراس اسجل اسمك كأنه انت ناوي على نية. منتظر الكندي بعث لنا فويس. يا هلا.
2: طبعا صباح ستبان عليك وعلى الجميع. انا حاولت اتصل وما حصلتكم. ستاني من هسه احجز مقعد. انا سكن وين؟ بصف السائق. السائق يتعب الزماني. انا صار لي بسياقة 8 سنين يعني الي خبره.
0: خلص
2: شو نسوي؟ انت السائق وانا سكن، تعبيني انت حول البدالي. كان هاي مهمه اولى. المهمه الثانيه شنو اللي هي الي تابعه؟ انه احنا من اللملم، انا علي ادلج باللوكيشن الاستبان، هذا بيت فلان، هذا بيت فلان، هذا بيت فلان.
0: خلص.
2: والشغله الثالثه مال رجعه، مستحيل اكو راجع بعد يعني خلاص.
0: لا رجعت
2: قديمة. تحياتي لك.
0: تحياتي لك، وتلم منا الكروه، واذا القي ربع ناقص انزلك في الدرب.

0: يقول لم الكروة بوقها ونس. زين نبراس بالله شنو ناخذ له لا
1: ظاهر ما تريدون تاخذوني متقصدين الشيء اللي ما يريد يصير اليوم يصير باكر بالله قبطته وطلعته شلون الحكم بالسيارة.

0: ليش لا؟ ليش لا؟ يعني كلش عادي ويصير ببلاش صح. هسه شو اسوي اني؟ زين حسوني سندي.
1: السلام عليكم، شلون السلام؟ انا ياس خضور، ان شاء الله صحه وعافيه. حسب حسابي انا لم الكروه.
0: شو كلكم تردون الكروه؟ أبو مصطفى، صباح النور والسرور ستفان الجميلة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، هلا والله يا غالي. منو بعد؟ منو بعد؟ عندنا اتصال بس بسرعة. مرحبا.
2: صباح الخير.
0: صباح الحب.
2: هلا حبيبي، شلونك؟
0: عليلي صوتك. وردة؟
2: لا شلونك؟
0: منو؟
2: أني وهل يخفى القمر؟
0: رورو. هلا وحبيبة قلبي، شلونك أنت يا عمري؟
2: الحمد لله تمام قلبي.
0: صباح الجمال والدلال على أحلى البنات.
2: حبيبي أحلى صباح لعيونك.
0: رورو أني اسمك كتبته.
2: حبيبي هو أنا سمعت طلعة بالموضوع بس وين وشنو ما أدري يعني.
0: هاي شركة يابانية، شركة يابانية تجيك بالليل تاخذك أنت وغراضك اللي تحبين تاخذيها، تنتقلين إلى مدينة جديدة ما حد يندلش بعد بيها. إذا كنتي مديونة ضايجة من أهلك، أكو فد ضغوط عليك، ما مستقرة حياتك، وتبدين حياة جديدة، ومن يجون أهلك والناس يسألون عليك الشرطة، الشرطة يقولون والله ما نعرف هيك، ماكو هيك مواطنة عندنا.
2: كلك شن جديد وفن جديد، الله حبيت.
0: وفوقها وفوقها يشغلوك وينطوش راتب.
2: يعني شو يعني توقعيها ما نقبل مو عيب؟
0: زين زين، أنت تردين تنهزمين من شنو؟
2: والله هيش تغيير. يعني مو من لا شيء بس التغيير حلو.
0: اصلا حلو التغيير ها؟
2: ايوه والله والله كلش حلو التغيير.
0: والله ضروري
2: صايرين عليها،
0: بس التغيير يحتاج قلب قوي.
2: اصلا هو ما ظلت قلوب قلوبنا
0: اي والله اي والله وين القلوب بعد؟ كده بايظه بايظه بايظه كده كده بايظه. والله يسلم القلب القوي. وإن شاء الله ما يكسر الشيء بالدنيا. يا حبيبتي نورتيني أحلى نسومة بالعالم، شكرا للطلة الحلوة يا حبيبة. هلا وحبيبتي. شفتوا تقولون النساء قلبها هيب. إلى محمد الموسوي، صباح الخير عليك أبو أموري، أعتقد هذا الأخ أبو أمير.
3: صباح الورد.
0: هلا
3: والياسمين، على حضرتك أم أمير بنت العم الغالية.
0: الله يبارك بيك.
3: وتحياتي للمخرج ومستمعيك من الألف للياء، طبعا كلش مشتاقين لكم. وآسفين على انقطاع، وتعرفين مشاغل الدنيا. اي والله، وانا شوية ما قاعد من الصبح ترى، بس هسه بعد مجبورين دوام ومدارس. اي والله
0: صح.
3: تحياتي لكم واليوم

صباح الورد عليك، والله يحفظ الوالدة وصح لسانك. الشاعر الجميل محمد الموسوي. أبو علي يقول: كاف من البعد هجرك، ترى دم وعيوني مو دمع تبكي، ترى دم ذكرت اسمك وحس قلبي، ترى دم ضرب صدري وكسر ضلعين بي. صباحكم خير وبركة، بركة الرحمن. أريد رقم الشركة اليابانية. بين متعوب، متراد من الأمور عندك.

0: بالمناسبة أبو علي بعدني ما ماخذ هذه التصبيحة وهو رايد رقم الشركة يعني، فهو اللي افتتح هذا الموضوع. إذن سليم الجعفري، صباح الورد.
1: صباح الخير عليكم شتبان، صباح الخير على المخرج وسام ماجد، صباح الخير على مستمعي إذاعة رشيد برنامج بانجور. هذا البرنامج الراقي اللي إلى مستمعين ذواقين، لأنه أنتوا أصل الذوق. شتبان، مناشدة إلى إدارة الإذاعة، نريد البث المباشر يرجع، ونريد الساتلايت ببث، لأنه الساتلايت ماكو عليه، بالإضافة إلى التطبيق واقف. يعني هاي ثلاث شغلات: البث المباشر ماكو، الساتلايت ماكو، تطبيق ماكو. مو أقول على طول، بس مرات يعني يوقف التطبيق. فانقذوا مستمعيكم يا كادر إذاعة الرشيد وإدارتها. تحياتي إلى تتبعن مستمعكم سليم الجعفري.
0: تحياتي إليك يا أبو سيوفي. أو التطبيق شغال طبيعي ويجنن، وكواليتي كلش. حتى اسمعوا، اسمعوا ف ب

0: عيني عليكم يا حبايبي.
1: زين الله عليكم، خلي أخلص المسيجات لأن حينتهي الوقت وتزعلون علي من ما أقراها. مصطفى أبو محمد، صباح الخير ستبان، اللهم اجعله صباح خير على جميع المستمعين ويكفيكم الشر ويكفيك إن شاء الله. ألف تحية إلك يا أخوي. علي الزبيدي، صباح الخير ستبان المحترمة، على طار الدليفري يجيك طاير، عبالك شاي الجريح وإذا تدعمه أو يدعمك تبتي لي. تحياتي علي الزبيدي، والله الله يحفظكم ويحفظهم يا عيني. زكريا، صباح الكناري اللي غرت، صباح أحلى برنامج بانجورو، أحلى بان والمخرج والمستمعين وأحلى مستمعين كافة. البارحة ذبينا سمكة للبزونة لأن قالوا على أساس بيها لا اسم الله لا زيكو، إن شاء الله ماكو هيجي شيء. هاي التصريحات مال دجلة وإنه مخلفات مرضى الإيدز والهذي إنه ترمى في النهر، يعني هاي وزارة الصحة نفت هذا الموضوع. زين تعرفون ليش نفت؟ نفت هي واثقة هي مو هذه، لأنه هذه إذا فيما لو ثبت من منظمة الصحة العالمية على الأقل، لأنه كنت اتفاقيات دولية وغيرها أحبابي أو من اليونسكو أو من أي مكان ثاني، فهذه كارثة كبرى تقع على الوزارة. ماكو هيجي شيء، انتظروا خلي الخبزة تستوي ونعرف شنو يعني راسنا من رجلينا. زين مو أي واحد عطس عطسة وقلنا لا يرحمكم الله، الله لا يرحم كل من يثير الفتنة يثير الضغينة يقلق المواطن أو يرهب قلبه. في دول قلبكم. الله لو ترهم وتندار تشاول كفلها يا يمه.

0: تقدير عليك عافيتي كلها. الله الخالدي أخونا الغالي الله يحفظ الوالدة يا ربي. الغالي أيضا حسين الشيباني يقول طقيت ضحك وعلي إن شاء الله دائما تضحك. من وين وصلنا؟ أبو دلة، أبو دلة بعث لنا فويس، يلا بسرعة.
1: شقد شفت بحياتي مو مثلك يا غالي، عجيب أطباك البيك يلمحير سؤالي، عشت وياي فدروح حضنتك رغم الجروح، يا عراق تريد تروح تالي شلون تروح تالي، ست سحر منعوا في العراق أم يروحون احنا ما نروح ان شاء الله. تحياتنا للست بان والاستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات، تحياتي لجميع اخوكم احمد ابو دلة.
0: والله وعاش الصوت ودايم العراق بيكم يا أصلاء، وحياك الله أبو دلة. أم كرم تقول صباح الورد والياسمين، صباحك عنبر. أريد بس أبو سحر المدرس صباح الخير والعافية، ينطيك ألف صحة وعافية. منو بعد كاتب كتابة حتى بعدين؟ فارس مرحبا ستبان، ترى كلام سليم الجعفري صحيح ترى، مع تحياتي لكم. يعني تحياتي لك يا فارس. صحيح غلط، ما بدت بالموضوع قطعا، فننتظر. يعني الإعلام هيك علمنا، أنا ما أعرف كمتلقين حضراتكم، أكيد لكم يعني لكم قناعاتكم أنتوا يعني، بس إحنا تعلمنا بالإعلام من نسمع فت خبر من أكفت جدحة ننتظرها إما تلهلب أو تطفى، يعني لما يستقر الأمر حتى نطلع الخبر الحلو، مو رأسا نقول نسمع طبة نقول أوه وقع ما أدري شنو تطلع نفاخة طقوها. يعني هيك أنا تعلمت، ما أعرف أنا غلط الدنيا غلط منو صح منو فأنتوا لا تأخذون على قولة تهنى راس الطقة. راس الطقة هاي الترندات لا تركبوها يا أحبابي، يعني خلوكم بعد أنت عراقي يعني ما تمشي عليك أي شيء، مو أي شيء تسمع يمشي عليك. زين زين. حسن الزهيري بعث لنا فويس.
2: صباح الخير ستبان، ستبان فدوة رحت لك، أخذون وياكم وخلصون من المطلقات لين شعلن الغالي مالك المحامي. تحياتي لك وللكادر لكل المستمعين، خذوني خذوني والما عندك أروع عما ندفع كروتك.
0: والنعم منك والله. زين. عباس الحمداني بعث لنا فويس.
3: السلام عليكم خيتي الغالي ستبان، عباس الحمداني.
0: هلا
3: والله، انا عبالي اغير بس ما سمعت انت انا والله ما اعرف ست، انا اعتذر خليني هنا بالعراق مثل جبر من بطن امي للقبر، انت هناك تاخذين وتقلبين علي، انا شاهد نقوم تحصل على هاي الايام، ابقى مكان احسن، احجار مكانها ثقيله. تحياتي للجميع، عباس الحمداني.
4: ليش يجي عم عباس؟
0: أزاد أبو جعفر مشاركنا بفويز.
5: صباح الخير ست الغالية وعلى سيد المخرج على الجميع، ربي يحفظكم. ست سؤال رحمة على والديش.
0: نعم.
5: المحبس لو الحلقة تنلبس ينلبس بصابع الإيد لو بصابع الرجلينات، رحمات على والديش. لو أنا أباها بشارع فلسطين وديت العلوية عندها مراجعة، أي من الدكتور شفت واحدة لابسة محبس
0: الرجلينات

0: والله كلامك صحيح، بس أنا من زمان ترى ينقطع، بس مو من هالسولي هذا. أنا جدا آسفة، أنا ما جاوبت. هو كان يقصد انقطاع البث على الأبليكيشن وما أعرف شنو الساتلايت. أنا جدا آسفة أخويا فارس من ألمانيا، عبالي على مسألة دجلة وتصريح وزارة الصحة وما أعرف شنو هذه. فلا أوكي، مرات الإنترنت يعني فيتلكأ النت، ممكن فيصير تلكؤ بالإرسال، مو مشكلة. نبراس بعث لنا فويس. نبراس
1: ده احسب بالفلوس، والله العظيم جديات مو شقة. فمفتوح الباب وانا لازم هاي الحديدة هيجي، وده احسب بالفلوس ومنطلق، وكان تطير الفلوس كلها من يدي.
0: صدق؟ لا
1: طبعا ما تيجي الموقف، السايق رايس انطبق على صفحة والعبرية كلهم نزلوا يلمون الفلوس.
0: يا الله شنو هاي، ما يسويها بس الملياردير. نبراس ضروري تجي ويانا. فلاح من ألمانيا. آخر شيء يعني بس المطلع.
2: عفوا ستبان، طبعا هذا الموضوع البارحتي مكتب وذهاب إلى هذا يعني يأخذكم إلى الجزيرة.
0: نعم.
2: طبعا هنا أنا موجود، إحنا عندنا مكاتب صراحة، إذا حالة النفسية تعبانة أو قلق أو عنده مشاكل أو هذا، هو المكتب مختص بهذا الشيء صراحة، يأخذه إذا ما عنده يعني مبلغ يأخذه، هو الدولة تأخذه، يقعدوا شهر شهرين جزيرة أو أي مكان هو يحبه، ينطوا مكانات مخصصة وهو يروح يرتاح نفسيا ويرجع، ورا ما يرتاح نفسيا وحالته النفسية تصير زينة يرجع. هذا إلى حق كل سنة مرتين يروح يعني يقدم على الانتراك هذا الفترة يعني العقد، والشركة يعني المكتب الخاص ينطوا المكانات المحددة ويأخذوا ويغير جو يرتاح.
0: نعم.
2: يعيش حياته ثانية بعدين يرجع لهنا، يريد يغير جو يطول مثلا هم يقدر يمدد، أو حاب يرجع العمل العادي الطبيعي يقدر يرجع، ما في أي مشكلة عندهم.
0: تمام كلش تمام. يعني نفس العدنة، والعدنا بختهم بالوقت خلاص كان حكيت، بس الحكي ضايع بدجلة حبايبي. غير مكانك اللي ما يقدرك، غير مكانك اللي ما ينطيك وزنك وثقلك واحترامك لنفسك أو أن يمس كرامتك، غير الناس اللي مستسهلتك وتقول انت مضمون، غير الدنيا اللي ظلمت عليك، باوع للأفق، اكو نور بنهاية النفق، اركض له بسرعة قبل ما يفوت العمر. لا تتشبث بأشياء واضحة قدامك انه هي مرخية ايديها، مكان عمل، شخص، شريك، صديق، أسرة، أي شيء ما يعطيك قيمتك لحق على نفسك ولكن بالحسنة. وأسأل الله أن تكونون بخير وسلامة، وننطي فرص لبعض أحبابي، ما يخالف ننطي فرص، بعد ننطي إلى حد أنه نشوف لا قد كاد يقتلني بك التمثاله. أوكي، فكسر التمثال واصعد الباص وانطلق، الله خالق لك دنيا كاملة تنتظرك. شكرا لكل هذه الدنيا الحلوة وياكم، باكر أحلى من اليوم. تحيات بانو وسام على راديو الرشيد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا
0: بعد شويه. اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. خلال استقبال وفدي شركتي توتال الزيدي وأكاديمية استثمار الغاز المصاحب، القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. مجلس القضاء الأعلى يعلن تنظيم المؤتمر العلمي الأول للقضاء العراقي في نيسان من عام 2027. العدلة تسجل 100 حجزا على أموال منقولة وغير منقولة خلال أيلول الماضي. النزاهة تحرياتنا كشفت 7 عقارات أخرى مسجلة باسم زوجة وأقارب مدير حسابات صلاح الدين السابق. وزارة التجارة سعر بيض المائدة ستتجه للانخفاض بعد قرار فتح الاستيراد. الجيش الإسرائيلي يقوم بتقديم الخط الأصفر غرب شجاعية ما تسبب في نزوح السكان شرق غزة. البحرية الأمريكية تعطل سفينة شحن تجارية ترفع علم بنما في خليج عمان. طقس العراق أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التقار.
0: من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفام. نبدأها بأهم العناوين. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المدير التنفيذي لشركة توتال والمدير التنفيذي لشركة فيليبس ووفديه.

في مياه الأنهار. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: فانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

طبعا تحيه لكل مستمعينا اللي دا تابعونا هسه اذا خلينا نقول اسامينا اول شيء طبعا نسيت اكيد وقعكم بالتقديم عبير بياتي ووياي اليوم بالاخراج من حظي الحلو انه صار يومين وسام ماجد وياي باخراج حلقه برنامج درس شاغر. اكيد تحيه للجميع. خلونا نبلش بحلقه اليوم مباشره. تحيه للي يتابعونا ويشاهدونا على بثنا المباشر بصفحتنا على التيك توك.

وين الموضوع دقيق؟ اوكي لا اطلع لنا شوي شوي مو هواي وسام شوية فاصل مو هواي.

إذن مستمعينا يلا خلونا نبدأ بموضوع حلقتنا اليوم. شوية سؤال يقول لو أنت مثلاً يعني إحنا كل بكل مو مثل ما يعني شوفوا المجتمع الخارجي أو المجتمع العام عموماً عندنا مرؤوس علينا اللي نعرفه اللي هي الحكومة ممكن تكون فتطي قرارات حسب كل وحدة ويعني كل خلينا نقول مثلاً كل وزارة كل مؤسسة واختصاصها وبالتالي ينطونا يعني فد خلينا نقول عليه قرار فد شيء لازم إحنا نلتزم به أو فد يعني نرجع من مسؤولية الخارج ندخل البيت للبيت هماتين تقول أكو رجال الكبير بالعمر اللي هو مثلا خلينا نقول الأب هو مسؤول عن العائلة فبالتالي مرات ينطي أو قوانين معينة ولازم كل العائلة تمشي بيها. الأخ الكبير نفس الحالة منو اللي موجود هو الكبير بالعائلة يمشي بقرار. مرات احنا كالاشخاص اللي خلينا نقول مو كبار بالعائله فبالتالي اكو فت قوانين تعجبنا نخليها بالعائله ونقولهم يا بلتزموا بكذا قانون لانه دايما يعني ماشي ويا مزاجنا. فاهمين شنو قصدي؟ يعني مو كل قوانين البيت تجي على مزاجنا. في بعض الاحيان كلمه وين رايح تعال لازم انت بالتسعة بالبيت مثلا او بالعشرة بالبيت. قوانين معينه انه انت لك مثلا طلعه او تطلع بيها ممكن تكون يوم بالشهر يوم بالاسبوع يوم يعني فاهميني هاي ما تجي على مزاجنا. فبالتالي بعض الأحيان إحنا هيك بيننا وبين نفسنا نقول يا ريت لو إحنا مسؤولين عن البيت ونعطي قرارات. فاليوم كل واحد يتصل بيه يقول لي إنه هو بيته شنو القرار اللي هو عاجبه إنه هذا القرار يمشي على كل البيت بس لا الظروف تسمح ولا ممكن يكون موجود الأكبر أو هو يعني أشياء أوكي أكو ظروف ممكن تكون ما تسمح بهذا القانون أو بالشي اللي أنت تريده حسب مزاجك. فهذا سؤالي اليوم كل واحد يتصل بيه. شوفوا قد حكيت حتى بعد ما أحكي كل واحد يتصل بيه يقول لي شنو القرار اللي هو عاجبه يخليه بالبيت أوكي يعني مو خلني نقول إنه هو مجبر إنه ما يخليه لا بس يعني أكو أشياء تحكم إنه يقول لك لا والله ما أقدر أمشي هذا القانون بالبيت. أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيسيل 0770211415.

0: يلا عندنا اتصال اول ويانا. الو مرحبا.
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: العافية نور عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: اهلا يا محمد.
1: شلون استعبيك؟
0: الحمد لله محمد تمام.
1: أخلي.
0: يلا محمد قولي شنو القانون اللي انت عجبك تخليه بالبيت بس يعني ظروف مادة تسمح.
1: أنا بالبيت.
0: ها محمد يعني انت اول اتصال وما سامع الموضوع.
1: يا بحكي مش بيا بحكي يا محمد.
0: بس قولي.

0: حاول اتصل
1: ها عبد، والله ما اخبس على الستلايت
0: يا قلبي يا عين يا عمري، 50,000 مره قلت تطبيق تنزلوه تسمع. انت راح تقول لي الموبايل اني ما اقدر استخدمه، ممكن بالبيت احد ينزل لك التطبيق وتسمع، فاهمني شلون نزلوا لك التردد مال التلفزيون؟
1: تطبيق الرشيد اكتب
0: ايه، تطبيق راديو الرشيد، وتقدر تسمع كل برامجنا انا على مودك. والله هسه لو طالع برد، احنا طالعين هسه تغطيه، فخلنا نفرض الدنيا محترقه ومقلوبه وانت خابرت وقلت شنو الموضوع شو تسوي لك يلا محمد. الموضوع يقول اليوم لو انت كنت يعني اكو اشياء او قوانين احنا نحب نخليها بالبيت، بس مرات يا اما اكو احد اكبر من عندنا اوكي، او يا اما تشوف انه ما توالم الكل فبالتالي تسكت يعني، بس انت فشي تتمنى انه يصير بالبيت قرار او قانون معين خاص بالبيت بعائلتك، فشنو هو القانون اللي راح تخليه يعني اللي ببالك تخليه؟
1: قانون مالي.
0: شلون يعني؟ اي شلون بخص يعني شنو شنو شو يسموها هذه فحوى القانون يعني شنو راح يكون
1: يعني
0: القانون؟
1: خزينة يمي،
0: ها
1: موازنة يمي.
0: ها انت داخل على طمع. اوكي اي
1: انا حدد الموازنة اشقد لهم واشقد مالهم واشقد ياخذون.
0: هسه ومنو اللي يحدد؟ الوالدة ها؟
1: لا
0: مو تعرف ابنها يا محمد، هي مشكلة فليان
1: تعرف اكو ناس تستخدم بالموال العام
0: زين. فانت تتمنى تكون الموازنه يمك مال البيت.
1: اي هاي بحيث شنو بحيث ما اقدر اعطي فلوس.
0: اي
1: ما حد يقول لي اعطيني فلوس.
0: اوكي
1: يعني قبل يوم الحجه قالت اعطيني فلوس قلت ما شنو قالت مال كهرباء. بوعدتي كان لك اعطيني فلوس مال كهرباء.
0: يعني لو كان بيدك الامر كان انت اوكي يمك الفلوس، بس لو بيدك الامر كان قلت لها لا ماكو داعي او مثلا تتصرف غير تصرف، بس والدتك فما تقدر تحكي.
1: لا ماكو، حتى ما اشوف فلوس بدي ما اخذها، انا هاي فلوس مالتنا تجيبه.
0: اوكي
1: الموازنة ليش تاخذ فلوس؟
0: طيب انا كلش اشكرك.
1: حلوه طبعا صراحه.
0: تمام انا كلش اشكرك محمد، نورتنا. شكرا عيوني، مع الف سلامه، باي باي. كرهت قناه الرشيد ماشي. الو اقول لعاد راح نعزي من وراني. الو مرحبا،
2: شلونكم عيني؟
0: اهلا مرحب، هلا والله.
2: عبالي اول اتصال بس محمد شيد قدامي
0: سبقك. اي
2: والله سبقني.
0: شلونك؟
2: والله بخير الحمد لله،
0: نورتنا.
2: الله يسلمك. اول شيء احنا ما عندنا قانون بالبيت. تدري ليش؟
0: ايه
2: لان احنا عباره عن ديمقراطيه، كل واحد يطلع رايه وتتناقش الامور.
0: بس الراي هذا من تنطوه انتو، منو اللي يعني دائما يمشي رايه فهو صاحب القرار صراحه، ما لها علاقه هاي.
2: لا لا دخل فتح لنا خدمتك.
0: ايه
2: ما بيت اهلي مثل منا اروح مثل امي وبلال ومهند حياتنا لهم، هم اصحاب القرار. انا ايه؟ باعتبار قاعد وحدي يعني اجي منتدب عليهم.
0: زين
2: ايه فاي شيء اي هذا مثلا نتناقش بيه واللي عليه تصويت، اللي يصير عليه تصويت يمشي القرار.
0: اوكي
2: ايه فالقرار
0: ايه؟
2: حضر النص الثاني من الاقارب، لكن النص الاول محظور عادي يعني هاي تلقائيه.
0: يعني من النص الثاني شو تطلقون؟ النص الثاني نعرفه زواج.
2: لا النص الثاني من الاقارب، مو هم نص هسه محظورين.
0: اي
2: بقى النص الثاني هذا احضره فد مره حتى يصيرون كلهم هماتين بالهوى سوا.
0: زين
2: اي على شنو مبقيهم بس غيبه ونميمه وقالوا قلت وفتانه؟
0: يعني انت لو صاحب قرار كان بلغت الكل انه خلص الكل تحضر النص الثاني من العائله اللي بعدهم داخل دائره العائله.
2: اها انا بالنسبه لي مبلغ بذاك النص يعني من طرقي 5+1 من طرقي.
0: زين
2: اي مصوتين علي وماشي القرار.
0: اي
2: بعد هذا النص البقى يعني والله حضر وشايف هاي اذا مرات يطلع بالاصدقاء قد تعرفهم حتى هاي الغيه.
0: اوكي عدم المشاهده مره ثانيه.
2: عدم المشاهده مره اخرى. طيب. ونقول لهم خابرك فيما بعد.
0: طيب انا كلش اشكرك نورتني عيوني، كلش اعتذر بس والله انا شوفه من اكون انفلونزا ما اقرا التعليقات لانه اعرف يعني بالانفلونزا شايفين هاي تصير روحكم خشمكم فاخاف يطلع مني جواب تجاه احد او كذا، فلهذا لكن مع احترامي وتقديري للكل كل التحيه للصديق العزيز والزميل وعشرة سنين عشرة بابل واذاعات بابل، اكيد تحيه للمبدع عرفان العبدون. يعني كلش فرحت بالمسج مالتك وكل سعيدة انه انت دا تشوفني حاليا واتمنى لك كل التوفيق يا رب. انا هم مرات اسمع شوية

0: النوم.
1: نعم.
0: يعني ناخذ قرار بالنوم يعني وقت معين كلها تنام.
1: والله يا وقت تخلي.
0: يعني أقصى شيء بمعاش.
1: من يقبل بهذا؟ لا سيصر أصر عليك تاولا وتنطرد من البيت. أنت أبو البيت تنطرد من البيت.
0: يا هاي المشكلة تتعبير. يعني شنو الثلاثة الليل بالثنتين بالليل والنوبة لكي. أكل والنوبة.
1: يعني مو أنت طلبك هسه كلش ما يوالم يعني حاليا. ما تقولي ب 12 إنه لازم كلهم نايمين وهذه يعني قليل ونادر جدا انه ممكن يسمعهم
0: يعني مو وقت اشوفه كل زين يعني
1: كل زين طبعا احنا اتذكر كنا قبل يعني هي نهايه التلفزيون هاي الوشه تطلع انتهت سهرتنا طلعت الوشه طفينا التلفزيون طفينا الضوء ونمنا خلص انتهى يومنا بعد
0: حتى واحد من يقعد الصبح مرتاح شبعان نوم
1: صحيح
0: مو هسه يقعد المدرسه يركض ركض يقعد الشغله يركض ركض بينما واحد ينام من وقت مرتاح
1: طيب اوكي اذا انت لو كان بيدك انه تخلي قرار بس تشوف الوضع ما ملائم انت بيدك القرار اكيد انت رب الاسره بس اكو قرار تشوفه ما يعني مستحيل راح يوالم الكل فبالتالي انه على من تعب نفسك وصار في حروف وتحكي هواي
0: اكيد اكيد يقول لك احنا من احصاني
1: طيب تحياتي لك علي كلش اشكرك يصالك عيوني تحياتي لك باي باي يلا الو
2: الو مساء الخير
1: مساء النور
2: تحياتنا لأختنا الغالية قط عبير مخرجكم مستمعين الغالين
1: شكرا عيوني مية هلا من وياي
2: الله يخليك واش حسين من النجف طبعا
1: أهلا يا حسين نورت
2: الله يخليك ويسلمك طبعا نور نورك
1: شكرا
2: شوفي هو أحلى قرار واحد اليوم يتخذ ماكو أنه اليوم
1: أنه شنو ألو ألو ألو حسين قطع الاتصال ويا حسين يلا ان شاء الله يرجع يعاود الاتصال بينا مره ثانيه ارقامنا اللي تطلبوها راح اقولها واللي يقول انه مشغول فاكيد مشغول انت تخبروه على اذاعه يعني فتحملونا وتصلوا دائما ارقامنا 0780211 1115 و 0780211 6117 اسيا سيل 0770111 115 ما ادري قلتها صح ما ادري

0: البنات. المستمعين اكيد بعدنا متواصلين وياكم وعندنا اتصال. الو الو
1: يا رب. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
1: طبعا ما اعرف موضوع الحلقه هسه، صايت بالسياره واتصلت قبل.
0: تمام، من وياي الاسم الكريم؟
1: مثنى.
0: مثنى، اهلا وسهلا يا مثنى. مثنى، بعض الاحيان احنا اكو فت قرارات تعجبنا انه احنا نخليها على كل العائله بالبيت، يعني اوكي بس نشوف انه هذا القرار ايش قد ما راح نحكي بيه ما راح يعني ما راح يمشون بيه، صعب. فشنو القرار اللي ببالك انت تقول اني والله لو بيتي اخليه واخلي الكل يمشي بيه بالبيت؟
1: هو قرار بالنسبه لي اللي متعبني اني.
0: نعم،
1: يعني من نام يكون يعني صوت الهوس يفتحون الباب حيل. هي هاي النقطة ما يلتزمون بيها.
0: زين شنو القرار اللي تخليه مثلا بساعة انه انت تكون نايم مثلا، شنو شي يسوون؟ ينامونهم مهم لازم شنو؟ يطلعون من
1: البيت؟ لا حد يقعدني، لا حد يقعدني لو مهما يسوون.
0: اوكي. فكرت تنطيهم هذا القرار وما مشوا بيه؟
1: وايد وايد اقول لك قاعد يعاني من هذا الشيء.
0: اه جماعة ابوك نايم، وقلت ابوك نايم. طيب أنا كلش أشكرك مثنى، تحياتي لك.
1: شكرا
0: عيوني، مع ألف سلامة، باي باي. يلا اتصال آخر. ألو ألو
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء الورد، أهلا.
2: طب مساء الخير مرة ثانية، أنا أسف.
0: لا عادي عيوني ولا يهمك. يلا قل لي شنو القرار اللي أنت حابه لو كان الأمر بيدك تخليه بالعائلة وتقول هذا القرار لازم الكل يمشي بيه؟
2: والله شوفي، احلى قرار اليوم هو يعني ان الموضوع يصير للعائله فقط. يعني مثلا اليوم شوفي بعض الحديث يشارك في بعض.
0: نعم،
2: انه لا اليوم اخلي بس العائله فقط، يعني ما اشارك في واحد.
0: زين.
2: نعم،
0: فيعني اوكي، يعني انت مثلا هذا القرار في يوم من الايام انت اخذته لو شنو؟ لو بعدك بس فكر بيه.
2: لا يعني لا مو يعني اذا قولي لي اذا اكو قرار تحب تخليه فانا هذا القرار اللي احب اخليه، انه الامور اللي يصير داخل تبقى داخل، لا حد يعني يشارك بها العائله او الاقارب.
0: شلون ما يعني تقدر تسيطر على الوضع؟ لا سيطر على اللسان ما سيطر على اليد، لان الايد بها جروبات والجروبات على الواتساب يعني من المستحيل. اعذرني والله. هذا
2: واتساب وتليجرام.
0: اي مش اقول لك، يعني المشكله انه ما تقدر تسيطر على الوضعيه مال انه انت الاشياء اللي تصير بالبيت او المشاكل، سوري الله يبعدكم عن المشاكل، او التتشات المعينه تصير بالعائله ما تطلع برا. لا اسفة والله.
2: اي مشكلة ما اسفة.
0: تسكت الكبير يشتغل عندك الصغير، رأس انا صغير لسه بالتليفون وصور وديس شايفهم انت جاي سوون بالسوشيال ميديا. معود ما ترهم يعني.
2: بس مباشر قبض يعني قبض. طيب. ما ترهم بعد.
0: اني كلش اشكر اتصالك حسين، نورتنا. شكرا عزيزي. شكرا. مع الف سلامة، باي باي. ميت هلا. يلا.

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: هلا، مساء الخير.
0: مساء النور. هلا وسهلا.
1: هلا عبير، تحياتي لي، تحيات المخرج.
0: هلا عيوني، مية هلا.
1: الله يسلمك، الله يخليك. طبعا ما بيشغل العافية.
0: الله يسلمك.
1: شوف، ما ادري ايش الفلاونز تسوي، الواحد حلو.
0: شفت يا معود هسه كاتبين بالتعليقات هذول ذكاء اصطناعي، شو تقول انت؟
1: لا هو حتى ذكاء اصطناعي ما يطلع بيجي جمال
0: يعني. يا يابا يا يابا، شكرا شكرا شكرا. يلا وسام احكي لي.
1: انا همي انا عاني من نفسي يعني من هاي الحال، انه أديت ينامون متأخرين ويقعدون هم متأخرين.
0: أي.
1: بينما أنا بالعشرة بالدعش أنام لين ما عندي شغل أو كذا هيك شيء.
0: أي.
1: متعود على هالروتين.
0: زين.
1: حتى من أقعد الصبح للدوام أروح نوم، من أقعد السبعة مثلاً عادي نشيط وشبعان نوم وكلش يعني، وأحس يومي يعني عندي يوم طويل وأكمل به هواي أشغال، مو ذلهم مثلاً عندي إخواني بالبيت لا يقعدون 12.
0: زين.
1: ويعني احس كل شيء مقلوب عندهم، ما اعرف شلون هيك. وانا ما احب هذا النمط مالتهم، اريد يكون يمشون على قانوني يا ريت.
0: طبعا ما يفيد، ما يفيد
1: ابد نهائي.
0: مو قلت انا مستحيل الموضوع انه يمشي على قبل وينام الساعه 12، لا لا.
1: مو انا اقول لك الموبايل والانترنت والتلفزيون قبل، مثل ما ذكرتي التلفزيون فلان ساعه يعزل، بعد ما اوقفت وسيله،
0: ماكو وسيله له. اي صح.
1: اكو شغلات يعني ايش اسمها كانت بسيطه قبل، اذا كان راديو مثلا عندي مسجل يعني مو مثل هسه.
0: طيب انا كلش اشكرك، نورتني وسام، شكرا لعيوني، باي باي، مع الف سلامه. يلا. الو
2: الو
0: الو،
2: الله يساعدك.
0: اهلا نعيم، شلونك؟
2: شلون ايش اخبارك؟ عافيتي تمورش.
0: ماشي.
2: منو ياك مخرج؟ عمار كامل؟
0: لا ما هو عمار، خلصانة منه صار كامل.
2: من هو؟
0: احمد مثنى.
2: احمد مثنى. انا ما اريد اجاوبك على سؤالي، انا ما انا اريد على قولتنا اذا بشرك يعني بشاره حلوه.
0: يلا يا الله. يا الله يا الله.
2: الحمد لله والشكر، طلعت النتيجه ما زوجتي.
0: اي
2: نزلت النسبه من 170 الى 3% السرطان.
0: الحمد لله.
2: اي
0: حلو هذا الخبر والله، فرحتني امانه.
2: والله من الصبح جاي خابر بان يعني، واتصل عليها بس كنت مشغول، كان عندنا شغل هواي كذا، قلت خلنا اول وحده يعني ابشرها.
0: عيوني.
2: بس اكيد اكيد هسه هي موجوده عندكم بالاذاعه، بس ما اعرف موجوده راحت ما ادري.
0: لا
2: يعني
0: ما موجوده بان راحت، لا لا عاد خطيه المره، مو من 6:30 تبقوا يا انا ما حد يرضاها. لا بس فرحتنا بالخبر يعني. الحمد لله على سلامتها. إيه ان شاء الله ان شاء الله. سوري خطاكم يعني الشر ان شاء الله.
2: اي والله بعد لها جرعتين والدكتور قال راح نعطيك استراحه يعني لمده 3 شهور، يعني ورا 3 شهور قالها بشهر الواحد هم نسوي لك هذا البيدس، كان على قولتكم احنا نسميه السيتي، ونشوف الوضعيه، اذا نفس الشهر العاشر السرطان باقي يعني متحجم فراح نعطيك اخف كيماوي عندي. بس قالها انا كنت ما متوقع هذا الشيء
0: الحمد
2: يعني
0: لله،
2: يعني فراو سلمان قال انا كنت متوقع للأسوأ.
0: عينة باردة بس نسبة حلوة ويعني السرعة.
2: اي والله يعني هو كلش يعني شلون يقول لي انا قال كلش فرحان يعني انا شت ما متوقع هاي النتيجة، متوقع
0: يلا الحمد لله
2: يعني.
0: الحمد لله ان شاء الله يا ربي هاي فرحتكم تتم على خير. فرحين هواي نعيم، صحة وسلامة.
2: فضل رب العالمين، فضل رب العالمين، دعواتكم دعوات يعني المستمعين، ربي يحفظكم ان شاء الله.
0: شكرا عيوني،
2: ونقول لكم في مال الله.
0: عيوني شكرا، سلامي اكيد ان شاء الله، سلامي لأم الأولاد والحمد لله على سلامتها مرة ثانية. شكرا
2: الله
0: نعيم،
2: الله يسلمك يا شعب، مع السلامة.
0: تحياتي لك عزيزي، مية هلا.

0: يلا بعدنا متواصلين اتصال اخر. الو مرحبا.
1: مرحبا عيوني، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلونك يا عيوني؟
0: الله يسلمك، الحمد لله سالمة.
1: الله يخليك. سؤال اسئلك ممكن؟
0: يلا تفضل. اعرف
1: بدون القلب الزاد فضلك. انت اليوم منشوله؟
0: اي
1: تمام عيوني، ربي يوفقك ويحفظك ويستر عليك ويستر على قناة الرشيد.
0: شكرا، تحياتي لك.
1: بدول قلبك اكو مقوله عاد انطيتيها تحتفظين بيها؟
0: تم خبر اذاعه، تدري بنفسك لو لا؟
1: اعرف اعرف، متابع اللايف اكثر من يعني اكثر من شهر.
0: مو طريقه الحوار مالتك مثل يعني ما تبين انه انت مخابر اذاعه والناس دا تشوف وعالم وكذا، يعني هاي قديمه كلش، يعني فاهمني شنو قصدي؟ ممكن اقول لك اياها واحتفظي بيها. عموما تفضل. يا
1: لا يعني حسيتي يعني بينت يعني شخص غلط يعني لو شنو؟ ما فهمت.
0: احنا عندنا برنامج، البرنامج ناس دا تشوفه يا عزيز،
1: شنو القديم؟
0: وعندنا موضوع عربي. وعندنا موضوع للنقاش، فانت مخابر حتى انت تقول لي انت فلاونزة. الله يخليك صدق يعني.
1: اي والله لان طريقة كلامك يوم ما اعرف شلونها، ف يعني الظاهرة يعني ما اعرف، هذا اللي يخاف عليكم، هذا اللي يسأل، هذا اللي يتابعكم، هيك تجازوا.
0: اي
1: المهم ربي يحفظكم ويستر عليكم.
0: شكرا.
1: هلا
0: لا زعل.

إذن مستمعينا أكيد تحية للجميع، إن شاء الله تكونوا بخير دائما وأبدا. خلونا نكرر مرة الموضوع. حسن هسه من مريضة، ليش ما تسدين البيت؟ هذا شغلي، هذا واجبي، هذا شيء يعني لازم مريضة مو مريضة إنه أنا أجي وأقدم. هذا مو قاعدة ببيتي ومرتاحة ومتونسة ولابست لك البجامة ودافتح بث مباشر. يا قلبي هذه إذاعة، حاولوا تفرقون تمام؟ لا خلص شو ردي يصير يعني، فحاولوا تفرقون رجاء، الله يخليكم، فرقوا بين البثوث اللي تشوفوها اللي ممكن تكون هي تحت المستوى، وبين البث اللي تشوفها حاليا هو برنامج إذاعي حاليا دي يسمعونا عبر الستلايت، حاليا دي يسمعونا خارج العراق، حاليا دي يسمعونا بالسيارات، والبرنامج مدة ساعة فقط وهو ترفيهي، برنامج إذاعي ترفيهي. ما تعرف شنو معنى هاي الجملة؟ اكتبها بالتشات جي بي تي، بدل ما تسأل أسئلة تافهة تقدر تسأله شنو برنامج إذاعي ترفيهي، تعرف شنو قصد نبي يعني إذا صعب عليك الفهم. يلا خلونا أكرر سؤالي لكم اليوم. سؤالي يقول بما أنه إحنا كلش هواي نحب نعترض على كل القوانين اللي ممكن تصدر، إذا كانت مثل ما قلت عندنا مرؤوس عام اللي هو الحكومة، وكل حكومة لها مؤسسة، وهاي المؤسسة هي مسؤولة عن وضع قرارات وقوانين، وإحنا بذاتنا نفسنا من نسمع هذا القرار أو هذا القانون يعني مرات أنه نرفضه ما نقبل عليه وغيرها. مثل ما أكو هذه، أكو أيضا داخل البيت شخص يكون مسؤول عن القوانين والقرارات اللي توضع داخل البيت، طلعتك، طبتك، وقت النوم، وقت الأكل، وقت اللي خلينا نقول عليها الترفيه وغيرها. هذه تقدر أنه أنت يعني تخليك قانون بالبيت. بعض الأحيان أكو أكبر من عندنا اللي يخلي هذا القانون، بس إحنا بداخلنا نقول هسه لو مثلا أكو هيك شيء ببيتنا أنه ممنوع كذا أو مقبول كذا، يعني فاهميني مرات إحنا نحب نخلي قوانين. فشنو القانون؟ شنو القانون اللي أنت اليوم حاب أنه أنت تمشيه على البيت أو تخليه من ضمن قوانين بيتك أو عائلتك، بس تشوف يا أما أنه راح يصير تمرد ضدك، او يا اما انه ما حد راح اصلا يمشي بهذا القانون. سمعنا اكثر اللي اتصلوا بينا، تشوفون كل العوائل العراقيه من دا تعاني، اكثر اللي اتصلوا حاليا يعانون من مواقيت النوم، يعني وقت النوم انه بدا يتخربط عند كل العوائل، بالتالي قاموا ما يقدرون يسيطرون على موضوعات الاطفال، الشباب غيرها مو مثل قبل. كانت ماكو اشياء تلهي هوايه مثل هسه التليفون، اذا طفى التلفزيون فاكو تليفون، فبالتالي إذا خلص النت تشترك على الخط، يعني أكو هواية أشياء بديلة، فبالتالي أنت سهران عافية. قبل على قولة أحمد وهاي شو لازم من يجون مثل ولد عمك ولد خالك دول قرايبكم عافية، فيلعبون على قولتك ثمانية يلعبون حي ودرج، هاي كل اللي نلتهبي يعني، وإذا ردنا نطول فبعد إطفاء التلفزيون بنص ساعة واحدة إحنا نايمين، بس ما تبقى للخمسة الفجر تتريق وتنام، هاي ماكو يعني ولاكو. فأرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211 1115 و0780

0: يلا مستمعينا كل بعدنا متواصلين وياكم على نت الصوت. عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا،
1: كيف الحال؟
0: حياك عزيزي، مية هلا.
1: ايام شو اسمه قبل يعني شايفه من بطين الساعة 12 بالليل وتصبحون على خير.
0: الايام هاي طبعا اكيد
1: كون ترجع مثلها يعني.
0: يا اخي اكو اشتياق للتلفزيون، تقعد الصبح بس تريد تفتح تشوف تشوف الكرتون وتشوف كذا. هسه التلفزيون بعد الركن يعني مجرد صوت بالبيت.
1: والله يعني صار لي شقد ما بوا على بلازما او تلفزيون او شيء.
0: صحيح
1: التليفونات.
0: اي هي التليفونات مشكله هاي. يلا قل لي انت اليوم شنو القانون اللي حاب انت تخليه بالبيت بس تحس انه راح يصير تمرد عليه؟
1: انه يكون مال النوم
0: وقت النوم
1: كثير يعني.
0: للاسف انقطع. يلا اتصال اخر. الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: اني عقيل من دولة.
0: اهلا وسهلا، الحمد لله.
2: اول مره اني اسمع الراديو.
0: اي نعم
2: بس صرت انا اسمع.
0: عيوني اهلا وسهلا بك، نورنا.
2: فدول عين السن هدي شغلتي انا رجعتي.
0: اي تفضل.
2: بس شيء بالنسبه للمداخله مال البرنامج.
0: نعم
2: انت اذا تحسون يعني اللي فهمت انه السيطره بالبيت.
0: لا يعني قانون انت عاجبك تخليه بالبيت بس تحس انه راح يصير تمرد او ما راح يقبلوه او كذا، فاهمني؟ يعني هسه موضوعه انه انا اخلي قانون بالبيت انه ساعه 12 الكل ينام، مستحيل احد راح يلتزم بي والكل راح يتمرد والكل راح يضوج ويعتبرها هاي من عندك دكتاتوريه، انه انت شلون تنيمهم ساعه 12؟ هاي ما ترهم، فاهمني؟
2: انا بالنسبه لرايي
0: اي
2: الرجال والمرأة كل من عنده مهام.
0: أكيد
2: المرأة هي تلزم مهام البيت.
0: أي
2: سواء قوانين داخلية. بالنسبة للرجال هو يعني يوفر المعيشة.
0: نعم
2: ويعني قدر الإمكان أنه يكون هو الخيمة الحامية لهم.
0: نعم
2: بالنسبة للقوانين هاي وحدة.
0: نعم
2: بس هذا خلصت منه. هسه بيجي على المداخلة بالاتصال اللي قبلي.
0: نعم
2: يعني أنا ولو تدخل مستحيل عن أخوك.
0: نعم تفضل.
2: أنا أشوف إنه الشخص اللي سألت قلت منشولة يمكن
0: أي
2: يعني كان المفروض الرد يكون دبلوماسي أكثر.
0: لا أنا ما جاوبت على موضوعة المنشولة، هو رادي يروح لغير مجال بالحديث وأنا وقفته، هذا من حقي أعتقد.
2: والله
0: أنا أعرف العالم من تحكي شلون تحكي وبها طريقة وين تريد توصل. من قال لي انه اريد اقول لك فتشي وخليه محتفظه بي او كذا معناها راح يروح زايد، فاهمني؟ فانا احتراما للناس اللي تسمع، احتراما للناس اللي قاعد تسمع ما اريد يعني، فاهمني؟
2: ما اعرف انا اعتقد كان يسال على انه
0: لا سال هذه صحيح. قال لي انه انت منشوله، جاوبت قلت له نعم، وراها قال ممكن اقول لك شيء تحتفظين بي، فاهمني؟ فعرفت الحديث راح يروح لغير مكان، فلهذا انا جاوبت هذا الجواب وقلت له مو وقت هذا برنامج.
2: صراحه انا ما انتبهت على هذا هاي الجزئيه، ما انتبهت عليها.
0: لا عزيزي على راسي، شكرا لاهتمامك. اكيد
2: ان شاء الله ان شاء الله موفقين.
0: عيوني اشكرك، مع الف سلامه، باي باي. يلا عندنا اتصال. ما عندنا اتصال. اوكي مستمعينا حيدر صايرين دكاتره. يلا

0: يلا عندنا اتصال. الو الو
1: الو
0: الو
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: اهلا يا ابو علي، كيفك يا عالم؟
0: اوكي، يعني انتم حابين ان تسمعون التجاوز عاجبكم يعني؟ بس
1: لا والله العظيم على السيديات تاسع قويات على كيف تنتديو بوالي
0: تحكي. لا مو الناس فهمت خطأ، ودا اقرب التعليقات فهم خطأ. بس اذا انتم حابين يعني مو انت
1: عذر عبودي، ما أقبل.
0: مو انت ابو عبودي، مو انت، بس القصد انه اللي حاب يسمع تجاوز انا ما حابة بصراحة، لا لاسمي ولا لعائلتي ولا لمكانتي.
1: طبعا طبعا والله صح،
0: فمن واجبي ارد. انا ما يعني ما مستعدة اتحمل شو يريد يصير. انه ينقطع رزقي خليه ينقطع رزقي، يعني ما راح هذا.
1: المهم انه سلام عيوني. صحة وسلامة.
0: عيوني انت نورتنا. يلا ابو عبودي، شنو القانون اللي عاجبك انت تخليه؟
1: انا بس الشيخ عشيرة والغي شو اسمه الفواتح.
0: الفواتح؟
1: اي والله العظيم.
0: هاي شنو ليش؟
1: ست اقول لك هو مريض ما حد سال عليه من يموت العالم كله تدور اكل وتسوي هاي.
0: مو انت اذا تلغي الفواتح هم راح ينحكي عليك، هي المشكله انت بالحالتين يعني تصير حديث العائله.
1: اتفقوا والله للمقبره ياخذ ماطري وراح الله ياخذ.
0: نعم
1: اكو شيوخي اكو عشار هيك اذا سوى
0: زين.
1: ايه
0: فانت برايك انه انت يعني انت شويه تعلت عن العائله وصلت للعشر.
1: ابو عبد الله العائله اقول لك العائله انا كبير فكل اللي موجوده.
0: ايه زين
1: شوي.
0: طيب
1: الله يحفظك.
0: يا بالمستمعين يقولوا لك اذا لغيت الفاتحه بعد وينك واكل وين عظامه وين يرحون. طيب تحياتي لك ابو عبد الله، اكيد نورتنا، شكرا. وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كان سؤالي يقول اذا صرت انت مسؤول عن وضع قانون واحد بالبيت، وشنو راح يكون هذا القانون؟ اللي القانون اللي انت تشوفه انه ما الكل راح يقتنع به، ممكن تكون انت مقتنع به بس غيرك لا. فواضح من الاختيارات انه كل واحد من عندنا عنده قانون يتمنى يطبقه بالبيت، ويمكن لو ننطي صلاحية لكل فرد بالعائلة راح يتحول البيت الى مجلس نواب. ليش؟ لانه كل يوم عندنا جلسة وتصويت واعتراضات كلش هواية على كل القوانين اللي راح تنطرح. بس بعيدا عن الضحك والمزح وغيرها، خلينا نسأل نفسنا ليش مرات نحتاج قانون حتى نحصل على الراحة والاحترام والخصوصية داخل بيوتنا؟ المفروض يكون البيت هو المكان اللي نرتاح به، هو المكان اللي نحتاج انه ندافع به عن ابسط حقوقنا. بالنهاية مو المهم انه يحط القوانين بالبيت، المهم تكون قوانين عادلة على الجميع، لانه البيت ناجح اذا كان بي شخص يأمر والبقية تنفذ، بس اذا كان الامر بالطريقة الصحيحة. والبيت الناجح هو اللي الكل يحس بيه انه له صوت وقيمة. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، اتمنى لكم يوم لطيف وحلو. تحيات احمد مثنى اللي كان وياي بالاخراج، وتحياتي لكم. حيدر اخر قرار يقول موبايل انسحب وقت قاعدة ويا الاهل، عشان لك بها ما ترحم. باي باي.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. مجلس القضاء الأعلى يعلن تنظيم المؤتمر العلمي الأول للقضاء العراقي في نيسان من عام 2027. النزاهة الحبس لموظفين أقدم على تزوير 4 موافقات لرئيس ديوان الوقف السني السابق. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. التربية توقف استقبال طلبات الإجازات الدراسية وتغيير جهات القبول والاختصاص. الشمري يترأس اجتماعا لمناقشة انتشار القطاعات وانفتاحها ضمن قاطع مسؤولية عمليات كركوك. الخارجية الإيرانية مقترحنا الذي قدمناه لأمريكا يتضمن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم. الطيران المدني السعودي يمدد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: يحفظك.
0: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد اف ام.
7: ما وحشتك عيني وحنيني.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي المدير التنفيذي لشركة توتال والمدير التنفيذي لشركة فيليبس ووفديهما المرافقين. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أهمية استثمار الغاز المصاحب لما يمتلكه العراق من قدرات كبيرة في هذا القطاع، مشيرا إلى رؤية الحكومة وخططها الساعية إلى الاستفادة الكاملة من الغاز وإيقاف استيراده بصورة نهائية خلال السنوات القليلة القادمة. ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال استردت مبلغا ماليا قدره 4 مليارات دينار عراقية لصالح مصرف الرافدين. وأوضح القاضي المختص أن عملية الاسترداد جاءت على خلفية جرائم فساد مالية وإدارية، وذلك في إطار جهود القضاء المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد. ذكر بيان لوزارة الصحة أنها تنفي ما تم تداوله من تصريحات لوزيرة البيئة بشأن طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار، وأضاف أن ما أثير بشأن انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق المياه أو الأسماك لا يستند إلى الحقائق العلمية الثابتة والمؤكدة من منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة. ترأس الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا أمنيا بحضور عدد من القادة الأمنيين، واستمع إلى شرح مفصل من قبل القادة حول خطط انتشار القطاعات وانفتاحها ضمن قطاع مسؤولية قيادة عمليات كركوك. وقد شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية وتأمين الحدود والقرى ضمن القاطع. وخرج المجتمعون بعدد من التوصيات الهامة التي أكدت على أهمية تكثيف الجهد الاستخباراتي وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الأمنية لضمان استمرار الأمن وحماية المواطنين في المحافظة. أخيرا، قالت الخارجية الإيرانية في بيان: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا، وعند التوصل لنتيجة بشأنه سنبلغ الوسطاء بها. وأضافت أن أمريكا فرضت علينا عقوبات جديدة في الآونة الأخيرة يجب رفعها، وأن مقترحنا الذي قدمناه لأمريكا يتضمن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
3: بانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني
3: مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الوردة أكم اللي سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونوا يانا أيضا من خلال التطبيق الرشيد FM أو من خلال البث المباشر على التيك توك الرشيد FM، إذاعة الرشيد مو الرشيد FM. طيب تحياتي لكم جميعا. البارحة كان أكو حوار ما بين وبين شخص، والحقيقة هذا الحوار طبعا وهو زميل إعلامي يعني، فتحياتي له. فحقيقة ده نحكي إحنا على إنه شلون هسه الأشياء صارت وما يعترون الظروف اللي دنا يعني عاني من إحنا اللي هي موضوع الدولار وما دولار وما أدري شنو هاي. فحكي فت فسال فقال لي يا أخي عجبتي إلى إنه الموضوع ده نحكي بيه إحنا هسه هذا مو الدولار وغيره هاي. أشوف الجيل الجديد مو كلش مهتم بيه. فقلت له والله صحيح، قلت له بس أنا أعتقد إلى إنه الأكثر اهتماما بالموضوع هذا مو الدولار اللي هم الرجال. يعني الرجل باعتبار قد يكون هو مسؤول عن جسمه، عن عائلة، مسؤول عن أحد، أو مسؤول عن نفسه، أو ممكن هو يعتبر يعني التزاماته أكثر. فقال لي لا ما أنا خالفك، قال لي لأن بالعكس المهتمين أكثر بهذا الموضوع اللي هم النساء. فصار جدل بيني وبينه إلى أنه من الطرف اللي اليوم حالياً من الذي اختلف من حيث الصفات والتصرفات والأفكار يعني وكل التفاصيل هاي. هل اختلفت المرأة اليوم عن قبل أم اختلف اليوم الرجل عن قبل؟ طبعا الإجابة الستاندر راح تجيني اثنينهم كل واحد من عندهم أكثر من الأخ، واحد طرف أكثر من الأخ اختلف وتغير كتصرفات كأسلوب كحياة كأفكار كممكن يعني تفاعل مع الآخر. يعني أكو شخصية أو أكو جنس اختلف عن الجنس الآخر. عندنا رجل وامرأة وطبعا مناسبة وتأثر أو خلينا نقول بالمجمل حتى وإن كان هذا الشخص ينتمي إلى جيل معين، يعني بغض النظر عن الجيل، إذا كان يعني جيل الخمسينات أو الستينات سبعينات مائينات تسعينات الفينات يختلفون ما علينا، بس اليوم أكو امرأة وأكو رجل اليوم حاليا إحنا بال 2026 اختلفوا عن المرأة والرجل سابقا. فمن الأكثر اختلف وشنو أكثر شيء بيختلف؟ أخلاقه، تصرفاته، أفكاره، اهتماماته، اسلوبه، كلامه، شنو اللي اختلف به؟ ارقام الهواتف للمشاركه في حلقتنا لهذا اليوم 0780211415 وعلى 0780211617 وعلى الواتساب على 0720114115 للملاحظه فقط. ملاحظه اني بالمعامل الاخيره صاير اكو جزء من المستمعين من يجي يشارك خارج السرب، يعني غرد خارج السرب. مشيت لكم فترة كلش طويلة هسه بعد ماكو تغرد خارج السرب تقول لي ما أدري شنو. خلا أقول لك قصة، ها صار عندكم مسالفة مع القصص محرومين حكيتو. فهذا أني شاركوا بالموضوع، ما أريد نغرد خارج السرب.

0: احمد في اليوم اوقف قبل ناخذ اتصال عندي صديق. اولا اريد اوجه له تحيه طبعا تحياتي له مستشار قانوني الشيخ محمد الغزالي تحياتي له. انت اعطيني احمد خليك انت الفيصل انا دا احكي لك تليفون دا احكي لك قصه مو قصه يعني دا احكي لك قضيه ربط بالحكي اللي عندنا نسولف فاني فايش قلت دا اقول لك انه مثلا من جيت انا فد مره للاذاعه لقيت عمار كامل قاعد من جيت على عمار كامل هاي الحكي قبل احنا نسولف فانياك فانت بما انه توصلت الى يعني خلينا نقول هدفك يعني بالمكان وصلت للمكان اللي تريدته فانا تخيل انا جيت عليه دا اقول لك اوكي هسه انا وصلت وبعدين اكمل لك القصه ويمر على هذا الوعد 24 ساعه شو تسوي لي وانا احكي لك قصه يعني تخص الموضوع اللي نحكي بيه انا وياك شو تسوي انت بس قول لي بلوك لا ما اقدر يعني انت صديقي فما اقدر اسوي لك بلوك بس انت صديقي يعني راعي انه انت صديقي واحنا زين اي قاعدين في دموك انت طالع هوا نطلع هوا بشرفك بس احكيها لان على مود يعني اصدقائنا يسمعون اي تفضل احمد
1: يعني انا بالنسبه لي حلا لهذا الموضوع اني هسه اللي اقبله على نفسي انه لازم يهيئ لي المكان المثالي بالنسبه لي اللي هو صديقي ويعرفه حتى انه اكمل له السالفه
0: يكمل السالفة.
1: يعني المكان المثالي بعلاقتنا يعرف اني شنو اللي احبه ويكمل لي القصه
0: زين
1: يخليني انا
0: هذا حتى شنو حتى تجاوز ال 24 ساعه مال العلاسه
1: طبعا طبعا هاي يعني عليها مخالفه هذا ذا هو عنده موعد دفع ومدافع صار عليه غرامه احنا ما نريد غرامه هذا ظرف مثالي
0: انا اشكرك
1: لا تؤمر
0: اي والله بس احط احمد انا اقصد احد من وحي الخيال الاشخاص في داخل هذه الروايه من وحي خيال الكاتب اوكي طيب ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: شلونك حبيبي
0: هلا وحبيب الله يخليك من جايه
2: عمر معن من بغداد
0: اهلا بك يا عمر شلون اخبارك
2: شلونك الله يحفظك
0: سولف لي شنو من الاختلاف والله... اكثر
2: والله استاذ سلطان النساء اختلفن
0: النساء شنو اللي اختلف بيهن وليش
2: يعني شلون اقول لك اختلف كل شيء هسه بواقعنا يعني الرجل اتجاهها شكل المرأة اتجاهها شكل
0: طيب
2: التطور يعني صارت المرأة تحب تكمل دراستها تحب تسوي نفسها بنفسها
0: طيب
2: يعني قبل كان يختلف الوضع
0: يعني المرأة قصدك انت المرأة تصرفاتها خلينا نقول صفاتها اختلفا بفعل التطور فلذلك نعم. هي المرأة اكثر أكيد. اختلافا الآن من قبل
2: أكيد
0: طيب هذا برأيك إيجابي سلبي
2: والله أستاذ سلطان الصراحة بعض الأحيان يكون سلبي
0: أوكي طيب يعني إذا بي إيجابي وبي سلبي
2: أكيد
0: تمام أوكي حبيبي تحياتي لك
2: حياك الله شكرا حبيبي جزيلا
0: أهلا بك مع السلامة ليش الكاميرا قد بعيدة ناخذ ويانا اتصال ألو
3: مساء الخير
0: أهلا وسهلا
3: شلونك حبيبي سلطان
0: الله يحفظك يسلمك من جايه
3: سلمك مستمع زيد
0: اهلا زيد
3: صاير كل يوم اتصل بيك مواضيعك كلش حلوه وراقيه
0: فدول عينك انت الراقي الله يسلمك
3: سلمك حبيبي
0: سولف لي من الاختلاف
3: الرجل.
0: الرجل الرجل ليش
3: مليار بالميه
0: ليش
3: لان هسه خلينا نجي على انه الرجل

0: طيب عندنا منو ها مو دوري الدكتور اياد بشرفك اقراها انت تحط نقطه عم تبين اياد والله من بينه اسمعك من زمان زين احبوك كثيرا مروان كل الهلا الله يخليك عامل نظافه مرحبا كل الهلا بك حبيبي علي مزيل شو تريد يعني لهلك شو هواتك شو منو ما عدنا احنا ما نبيع اراقي تسلم يا حبيبي دكتور اياد كيف الحال البارحه هم طلعتوا هاي الاغنيه هي اغنيه تطلع يومية عاد رعاك الله ذيك اصلا زين جنيد عجبتك الاغنيه نريد نسمع صوتك لا ما اغني صوتي يخزي طيب اذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم سؤال يقول الى انه شخصيه المراه وشخصيه الرجل على امتداد السنوات هي دائما ما تتغير لكن احنا نشوف اكو تغيير كبير جدا في شخصيه المراه وشخصيه الرجل الان بال2026 فبوجهه نظركم من الاكثر تغير واختلفت تصرفاته او صفاته المراه ام الرجل حاليا حتى وان كان هو ينتمي الى الاجيال السابقه ارقام الهواتف للمشاركه 07802114115 وعلى 07802116117 بامكانكم الاتصال على الواتساب على 07201114115 وايضا التعليق على البث المباشر على التيك توك إذاعة الرشيد ناخذ اتصال ألو ألو ألو دحكي وين ألو ما أدري منو جاية يعني مو كلش ألو
1: هسه
0: اوكي
1: هسه اوكي
0: اي بس ثبت التليفون
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا هلا ومرحبا من وياي
1: مروه
0: هلا مروه ايش بيت انت ما ادري مشكله اكو بتليفونك
1: لا بس
0: على شيء ما دا افتهم والله
1: اصلا ما اعرف
0: والله كل شيء ما دا افتهم انت بس قولي شنو رابطها بسماعه لو على السياره لو وين والله مره رجعي خبرين مره ثانيه كش ما دافتهم طيب عامل اضافه كاركم ممكن توصلون صوتنا علي السلام عليكم اسف على المداخله ممكن كاميرا ابو البث ياخذ غير زاويه افضل والله ابو البث ما يعني مجاز زين عامل عندنا مناشده محمد جنابي كاتب برأيي المرأة أكثر تغيرت واختلافية بسبب السوشيال ميديا والانفتاح الحاصل ومحاولة تقليد المجتمعات الأخرى علي عمار المرأة صارت متطلبة أكثر وتهتم بحواليها أكثر ما تهتم بنفسها بسبب السوشيال ميديا ناخذ ويانا اتصال ألو
2: ألو
0: ألو
2: مساء الخير

0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا اهلا وسهلا، شلون الاخبار ساره؟
1: الحمد لله، سؤالك روعه.
0: الله يخليك.
1: دائما انت اسئلتك انت غريبه روعة. عجيبه. الله يستر من القفله.
0: اي والله الله يستر من القفله. سؤال فيلي، من الاكثر؟
1: اكثر شخص تغير وتمرد على الظروف والمجتمع هي المراه.
0: المراه ليش؟
1: يعني استحقاقاتها، حسب استحقاقاتها عاليه وتريد اكثر، وانه هي نصف المجتمع، وانه هي طيب. فما استخدمتها بطريقه صحيحه، هي حقوقها بس ما استخدمتها بطريقه صحيحه.
0: طيب هذا اللي يخليها تختلف كصفات وتصرفات؟
1: طبعا الـ الـ الـ الحقوق من تنطي الشخص وما يستخدمها بطريقه صحيحه راح تاثر يعني عليه. تختلف يعني. انا مجتمع مبتعدة عنه بسبب الاختلاف والواقع مو حقيقي. يعني البنية اكو هواية بنات اسألهم شنو مهم عندك، العائلة لو شهرة لو الفلوس؟ الاغلب الاجوبة تقول لي الشهرة تشتهر. طبعا هي تقول لك الشهرة تجيب الفلوس، يعني بعدها الفلوس.
0: يعني اذا الهدف هو الفلوس لكن الوسيلة إلها هي الشهرة.
1: اي ولدرجة انه احنا يعني انا خايفة من الجيل التسعين والالفين، يعني شراح يربن، يعني الامهات شراح يربون، شراح يطلعون
0: باعتبارهم هذول امهات المستقبل اللي راح يكون عندهم جيل جديد.
1: النصف الثاني من المجتمع.
0: نعم.
1: شراح يربون، شراح يطلعون. الله يستر.
0: الله يستر. يا والله صدق الله يستر.
1: فالمرأة يعني مع الاسف
0: هي اللي تغيرت اكثر من الرجل.
1: أكثر من الرجل. الرجل يعني هو نفسه، هو شي يريد الرجل، هو يعني طبيعته إنه غرائزه معروفة وواضحة، والمرأة هم يعني دورها بالمجتمع معروف وواضح.
0: بس أرى هذا اعتراف ضمني، يعني شاهده من أهلها.
1: أي أنا هاي حقيقة أحكيها بصراحة.
0: حلو. سارة راح يقصفوش عن مالي خاص.
1: أنا جاهزة للرد.
0: أوكي. صدق أنا جاهزة للرد. طيب
1: شكرا لك،
0: تحياتي لسارة، شكرا جزيلا.
1: أهلا وسهلا، مع السلامة.
0: أحمد صديقنا المقصود، مو شيخ محمد، صديقنا المقصود يقول أنت وصديقك معزومين حتى نحل الموضوع. جدتك عزيزة. أي نفسها.

0: طيب جنيت كاتب أنا برأيي المرأة أكاونت كاتب وربك هاي قاعدة. لا والله مو قاعدة، بس إحنا عندنا مشكلة بالكرسي ويعني وعندي مشكلة صحية بظهري. فأنت لا بس لحظة خلنا نشوف. فأنت صير صاحب مبادرة، جيب لنا غير هذا الكرسي بس يكون قنفة ويكون هذا مات ديباج صحي، وحط بجيبي 5000 خلي عالج المشكلة بظهري. 5000 دولار طبعا، بالدولار ثقيل هسه. طيب عندنا الكبير اليوم ستايل صيفي، والله تعبنا الشتاء، احنا نلبس طلع الشتاء ونجيب الشتاء، عالم طلعت الشتاء وفرشته احنا بعدنا ما طالع الشتاء. طيب خلينا ناخذ ويانا شو تريد ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: صح
0: صح حبيبي الله يحفظك.
1: الله يحفظك الله يسلمك.
0: من جاي؟
1: ياسر.
0: اهلا يا ياسر
1: حبيبي. انا طبعا اول مره تخابر، يعني
0: اول مره تخابر.
1: اول مره طب يعني
0: لا شو اسوي. ها طيب ياسر سولف لي، وين كنت ليش ما تخابر اذا علاج؟
1: انا بس مستمع صراحه ما خابر.
0: انا مثلا برامج البقيه يا اخي ما شلون انا احسن برنامج ايه سولف لي تعال. طيب
1: والله انا برايي يعني شخص صراحه المراه،
0: المراه تغيرت اكثر صفات وتصرفات. ليش
1: صفات؟ انا اتفق ويا الولد ابو التعليق قبل شويه، قريت تعليق مالته
0: اي
1: اي كلش اتفق ويا يعني صراحه.
0: ليش هو شنو السبب؟
1: لانه صراحه يعني عن ظروف المجتمع كلش يعني تاثر، التواصل الاجتماعي والمجتمع كلش يعني اثر على هاي تصرفات المراه صراحه تجاه الرجل.
0: طيب من اللي اثر عليها بتغيير تصرفاتها او صفاتها، مراه المراه او رجل للمراه؟ من الاكثر او من اللي يخليها تتغير بتصرفاتها كامراه؟ هل راح شكرا راح ياسر ما ادري وين راح للأسف. وين طيب ماشي اسمك؟ بالمناسبة الاتصال اللي قبل مصطفى بنية وياكم بغرفة التحكم يم المخرج، شو اللي قفته هذا؟ هذا شنو يا ممكن إيه؟ بس حنطاوية شو اللي قفته يا يابا؟ يعني هاي أنا مسويها الحركة، هي هاي تحشي عليها والله العظيم مسويها، بس مو هذا لئيم راح يضحك يعني يمكن 2004 2005

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو الرئيس.
0: حبيبي ابو زين.
1: وياك المخرج.
0: اهلا. لا انت اللي بصف المخرج.
1: بصف المخرج.
0: ايه بصف المخرج. شلون اخبارك؟
1: شلونك حال؟
0: الله يخليك.
1: الله تمام.
0: سالف لي. ليش يطلع صوتك؟
1: اعرف والله كش ما فاتح لا سبيكر ولا كل شيء.
0: هسه حكيت السالفه انا. هسه حكيت. ها آه.
1: اي والله كل شيء ما فاتح. اذن واسمع.
0: ايه.
1: اي رئيس. المجتمع. المجتمع العفو المرأة.
0: المرأة ليش؟
1: اجمل شلون احكي اوصف لك اياها؟ يعني انت ويا الظروف بسرعة تنجرف. عكس الرجال.
0: ويا الظروف بسرعة تنجرف.
1: ايه.
0: طيب من اللي يأثر عليها؟ امرأة اخرى لو رجل؟
1: لا والله الطبع بالبدن ما غير غير المخرج.
0: ايه مخرج بصف المخرج.
1: ما يتغير حد بعد.
0: لا هي من يأثر من يعني من خلاها تتغير هذا التغيير؟ هل امرأة أخرى ظروف معينة؟
1: واللي الشيء اللي هي تبوا عليه بالموبايل تلفزيون أو في شيء أو إذاعة أو أي شيء. أي يعني شو يعني وين صديقاتها مثلاً على قولت بلوجرات تتابعين أو تتابع غير شيء؟ كل واحد يتابع شيء هو ينجرف إليه. إذا شوف الأطفال هسه بعكس اللي أقوله خارج الموضوع. الأطفال تلقى يقلد في الشخصية.
0: نعم.
1: يقلد في الشخصية.
0: أيه.
1: كان لاعب كان غير شيء ممثل. فالبنات الصديقات والحبابات نفس الشيء.
0: نفس الموضوع.
1: يعني هو نفس الموضوع. سوي بيست.
0: طيب. أوكي أبو زين تحياتي لك حبيبي.
1: الباشا.
0: شكرا جزيلا في دول عمرك. مع السلامة. حيدر كاتب الشاقة ياك يضحك. حيدر أدري. طيب يلا نأخذ اتصال. ألو.
2: ألو.
0: نعم.
2: هلا
0: عليكم. اي هسه
2: تمام.
0: هسه بنتي بس فهميني شلون دي يصير هيك صوتك؟ ايش تستخدمين؟ ها
2: يا بس كنت فاتحه سبيكر وفاتحه الراديو شويه طالع صوتي فصاير ما يصير انه انا افتح السبيكر وافتح
0: له. وهسه شلون تعيشين؟
2: التليفون
0: على كيفك حجي يا بحجي غرز صوتك ايش ما نفتهم من عندما تحكين. هو هسه مقطع شبكه مو زينه يا مشتي او تليفونش بيه مشكله بالشبكه.
2: المهم اللي انا شويه تاخرت فما اعرف الموضوع شنو ممكن تقول
0: لي. طيب سؤالي هو الى انه اليوم المراه والرجل اختلفوا كاشخاص كتصرفات كصفات الان عن قبل، فمن الاكثر بوجهه نظرك هو تغيرت صفاته وتصرفات المراه لو الرجل وليش؟
2: احنا ما نقدر نجزم انه امرأة او رجل لانه احنا فتحنا على دنيا ما كانت موجودة عندنا.
0: طيب.
2: فتحنا على امور ما كانت موجودة. اول شيء فتحنا عليه هو الفلوس. احنا كل احنا الامور 90% من عوائل بسيطة كلنا جبن النظام السابق. عوائل بسيطة كثيرة من الامور استفدنا لها. من اللبس من الالعاب من كل شيء.
0: طيب.
2: فتحنا على دنيا احنا الولد من الامور. ولا موجودة عند ما عاشوها. يمكن أنت حضرتك موجود يعني إذا اسمه
0: الناس ما سمعت شنو يمكن حضرتك شنو ما سمع صوتك ده يقطع. مروة صوتك يقطع شنو
2: أطبق وأسمع أكون عايزة بالإشارة
0: ها
2: هسه تسمعني عدل
0: هسه أسمعك أوكي. إيه شنو يمكن قد تقول يمكن حضرتك
2: احنا فتحنا على دنيا
0: ايه
2: ما موجودة عندنا.
0: سمعتها هاي ايه قلت يمكن حضرتك ما ادري ايش قلتي ما شلون وانقطع الصوت.
2: احنا فتحنا على دنيا ما موجودة عندنا.
0: يعني
2: على ظروف وعلى هذه هواي فهذا اشياء اخرى بشخصيتي. فكنا لما نشوف شيء جديد ننجذب.
0: طيب مروه كش مدى اسمع والله كش مدى افتهم. انا اعتذر من عندك والبكل صوت منير هو اللي خرب. اي والله ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الو
0: الو
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. يا هلا
3: شلونك الحبيب
0: يحفظك يسلمك. اهلا
3: ان شاء الله بخير. ان شاء الله
0: شلون الاخبار؟
3: والله بخير الحمد لله وياك صديق المقدم.
0: ايوه
3: يعني هاي السؤال مش قد قديمه.
0: اي والله العظيم والله مش 2004 2005 شو ما عندي جمهور.
3: هذا نقص بالناس يعني يشوف العالم.
0: لا بس قال الشاقه قال الشاقه خابره بصفي. هسه احنا يعني احنا نطرد بالعالم طرد يومي واحد زعلان على دق وما حصل
3: ماكو اتصال. الشغل اغنيه ونستمتع بوقتها.
0: والله وكم مره اسوي اسولف. اقول لك
3: العالم عاش عاد بالحيله.
0: ابراهيم سؤال بالله باعتبارك محامي. عندنا صديقنا يريد ينزل صك. ايش قد تاخذون عليه؟ تاخذون عليه اجور عاليه؟ لا صدق والله صدق والله
3: بس لا عمار.
0: لا لا مو عمار. عمار نازل عليه صكوك من زمان بس هو طافر عندنا. حتى بدل اسمه حتى بدل اسمه.
3: هذا الصك لما يجي بكم كرويته شويه يعني كرسي في
0: اي. اي والله اي والله محتاجين كرسي بقرات. انشلينا من هالقنفاي والله.
3: والله
0: مش
3: الناس ما راضين. الناس كل شيء ما راضي. والله ما راضي. الدولار احتجوا على الدولار على صعود الاسعار.
0: اي نوب على قعدتي والله. بس اقول لك صدق والله ابراهيم هذا ياخذون عليه اجور هواي عاليه. تنزيل الصك
3: قصدك كرسوم؟
0: اي لا يعني كاجوركم انتم كمحامين.
3: طبعا ناخذ على حد يشتغل ببلاش.
0: لا لا مو ببلاش ادري يعني بس اقصد اجور عاليه.
3: لا يعني حسب الدعم. هو الصك اما يكون دعوه بدائيه او يكون في عنصر جزائي دعوه تحقيق.
0: من الى
3: يعني من 1000 الى 5000 دولار. اكو دعاوى بها مثلا يعني بشيء بسيط. فهي حسب الموكل حسب في مده قانونيه.
0: تمام اوكي. هاي اساسا عمدا شو اسمه هاي احنا كنا شاعدنا خلاف الموضوع هذا
3: بسيط.
0: ايه عندنا واحد صاحبنا راديو قطو كلش مبلغ اكلت اكثر من هيك. اي والله فقلت له زين خبر
3: ما شاء الله.
0: طيب سولف
3: لنا وان شاء الله اسوي له ديسكاونت تخفيض على
0: طول. دول عينك. لا لا شو طلع ديسكاونت؟ طيب نفسنا خذ خلينا نشتري كرسي. والله تعبانين عم ضرقه مجاني انا.
3: الله يسعدك. الله يسعدك.
0: قل لي
3: موضوع الحلقه اليوم جدا جميل.
0: الله يسلمك.
3: ما نرمي اللوم على الامراه او الرجل يعني بس نسبة الامرأة حقيقة اكثر. لان تعرف المرأة دائما تفكر بعاطفتها عندها في موضوع الهرمونات وكذا. نعم. فدائما يتاثر. انا يعني عندي هم يعني صاحبي.
0: نعم.
3: صديقي دائما زوجته تتابع على انستا وذن الفاشينستات وورا ما اشوف هاي الاجواء.

0: آخر.
1: صح صح. آه. هو المرأة أكثر شيء تتأثر بالسوشيال ميديا وغيرها.
0: نعم.
1: مع الأسف أصبح اليوم إلهن فد واجهة إعلامية وإعلانات وكذا، وهذا إذا تقيسه تقيسه على المجتمع اللي ما نعم. ينجح الإنسان المثقف والواعي والكاتب.
0: آه.
1: ينجحون ذل اللي هم مستواهم العلمي بسيط.
0: نعم. آه. حلو. عشتيدك.
1: أنا شاكر حضرتك.
0: أنا ممنون منك، شكرا جزيلا.
1: برنامج كلش حلو.
0: في دول عمرك.
1: شكرا جزيلا.
0: إيضاً جميل، تحياتي لك يا محمد. السلام. عندنا اتصال، نسمع أغنية حلوة يلا. الأغاني حلوة. الله يخليك، أشكرك.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: حبيب.
0: اهلا اخ منير. صح
1: صحيح.
0: اهلا وسهلا بيك.
1: صوتي شربت مي بارد وايد
0: والله. ايه خطيه شوي مختلف. دا مدا يعني مو انت والله ما ادري الله اي والله. الله يعينك عمي. الله يعينك 37,000 مره. يا اهلا وسهلا. طيب من اللي اختلف اكثر كتصرفات وصفات منير؟
1: وميض.
0: لا وميض هذا حاله خاصه يعتبر هو.
1: لأن المراه.
0: المراه لان احنا وميض محسوب عندنا صورات. زين طيب المرأة ليش المرأة اختلفت؟
1: والله السلاطين يعني شلون اقول لك.
0: أي.
1: هو هذا ما ادري المثل ما ادري الرسول قال المرأة قصة عقل ودين. زين هاي من قبل.
0: اي
1: زين هسه توفر هاي الظروف اللي هسه موجودة حاليا الانترنت الديمقراطية ما شاء الله اللي مفتوحة على مصراعيها. المسلسلات ما شاء الله. يعني فهاي الأمور كلها تأثر. يعني أنا ما صراحة ما شايف رجال يتابع مسلسل مثلاً أو بس تلقاه نسوان فقط يلقن ويباعن.
0: أي والله.
1: ويتأثرني
0: يعني ونقل التجربة.
1: الفرح مع على والديك.
0: والديك.
1: لأن يعني أكو هذا العشق الممنوع.
0: أي. ذكره.
1: هذا سوى مصايب.
0: أي والله أذى العالم هذا دمرها.
1: يعني شلون بالله؟
0: شنو؟
1: حق مرت عمه هي بوقتها يمكن.
0: أي.
1: يمكن. فوالله العظيم أبو سلاطين أعرف النساء عاشت هاي اللحظة الله الكريم.
0: والله.
1: في القرآن.
0: إيه. قام يحشون عليه.
1: يعني بس طبعًا مع احترامات لأنه.
0: إيه.
1: وأختلف مع الشخص اللي قال فقط اللي مستواهن الثقافي المتني. لا والله ما أكو. أكو بهن دكاترة، أكو بهن مهندسات.
0: طالبات جامعيات كلهم.
1: وأركز على البعض. ما
0: مو تعميم. نعم
1: لا البعض
0: إيه.
1: يعني إحنا مو أنبياء.
0: لا طبعًا أنا إحنا نحكي. أنا قلت لأنهم الطرفين هم اختلفوا. هم صفاتهم اختلفت، تصرفاتهم اختلفت، اهتماماتهم اختلفت، أفكارهم، أساليبهم بالكلام كلها اختلفت. لكن أكو طرف زاد أو يعني أكثر من الطرف الآخر اختلف. فهو هذا يعني أنا جندار ده سئله اليوم إنه حتى نشوف منه من الأكثر.
1: حتى هو ميض اختلف من قام إدام ويذاكر.
0: بالضبط. إيه هو لا هو ما اختلف. هو خلى ذاك الزلمة يختلف. اختلفت عدة كل الأشجار.
1: يختفي مو يختلف.

0: لا كلهم، لا شو اسمه، لا محمود، هذا شو اسمه، ايه كلهم. الله تخلي واحد يحكي تو بالكعبه. والله انا المشكله انا ما احب احكي على احد الا وميض، احب احكي عليه يعني، اقصد انه خصوصا وميض.
1: ادافع
0: عنه طبعا، ادافع عنه في وجه الاصدقاء السوء.
1: بس هو طلع المبادئ اللي يدور على ذات الرشيد.
0: ايوه متى يلقاها؟ طيب اذا وجهة نظرك الى انهم النساء اللي اختلفوا اكثر بفعل وجود الكثير من المؤثرات الخارجية، اذا كانت من خلال المسلسلات او الاعلام او حتى السوشيال ميديا.
1: فعلا
0: انت اي أيوة والله. تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا
1: حبيبي يا ابو سلاطين.
0: شكرا يا حبيبي، تحياتي لك، مع السلامة. حيدر كاتب، مناسبة صديقي كلش يحب البرنامج ويتابعه، ويا ريت لو توجه له سؤال عن موضوع الحلقة لهذا اليوم. من هو صديقك؟ شو اسمه؟ نحب الفاينات. تفضل استاذ احمد الجميل، إليك يا استاذ.

حيا كاتب اسمه وسام ابو روح، مره خابرك بشرف ووجه له سؤال، هو اكيد جاي يسمعك. اسمه ابو روح، ابو روح عين، ليش ما تجاوب وتخابرنا حتى نسمع؟ والله جماعتك انت عندك مثل حيدر، يعني ما تحتاج اعداء بالحياه بصراحه، لان هو يعني فلشك بس بالمناسبة. طيب خلينا ننتقل هسه الى فاصل ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. سؤال بعد موجود، اسمع منكم الاتصالات من خلال ارقام الهواتف او المشاركه على البث المباشر بالتيك توك.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. خلال استقباله وفدي شركتي توتال وفيليبس، الزيدي يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب. القضاء يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري. مجلس القضاء الأعلى يعلن تنظيم المؤتمر العلمي الأول للقضاء العراقي في نيسان من عام 2027. النزاهة الحبس لموظفين أقدم على تزوير 4 موافقات لرئيس ديوان الوقف السني السابق. وزارة الصحة تنفي طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار. التربية توقف استقبال طلبات الإجازات الدراسية وتغيير جهات القبول والاختصاص. الشمري يترأس اجتماعا لمناقشة انتشار القطاعات وانفتاحها ضمن قاطع مسؤولية عمليات كركوك. الخارجية الإيرانية مقترحنا الذي قدمناه لأمريكا يتضمن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم. الطيران المدني السعودي يمدد تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: طيب رجعنا معكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم, واذكركم بسؤال بلا ما كذا ما اذكركم, لا عندنا اتصال. الو الو
1: الو, مساء خشخ شباب.
0: مساء النور, هلا شكر,
1: شلونك حبيبي,
0: شلون اخبارك, الله يسلمك
1: بدون قلبك, اخبارك امورك,
0: هلا ورده. من اللي تغير اكثر؟
1: وانا اسمه ما اسوي شغل راديو
0: صدق
1: هيدي السؤال بالعب يعني
0: عمي. سؤال يقول إلى أنه المرأة والرجل صار اختلاف بالشخصيات مالتهم بالصفات بالتصرفات خلال هاي الفترة عن قبل, حتى بغض النظر عن الفئة أو يعني عن انتمائهم أي جيل أو فئة عمرية, فبالتالي من الأكثر اختلف المرأة لو الرجل من خلال يعني من خلال التصرفات أو الصفات؟
1: والله
0: اثنيناتهم سويه. لا ما هاي اشوف هسه اثنين سويتهم اللي انا قلت ما اريد واحد يقول اثنينهم سويه وما اريد احد يناقش خارج الموضوع مع السؤال. والله هسه انت سويت اثنين, الثالثه صحبات
1: خاش. ايه. ما يعني هسه اقول لك تميل تحكي على المراه تتمنى الرجل تحكي على الرجل
0: ايش عليك انت تقول لي من الاكثر اختلاف المراه تصرفاتها وصفاتها اختلفت هسه لو الرجل صفاته وتصرفاته اختلفت؟
1: والله اكثر شيء يعني اشوف المجتمع
0: ايه
1: زلم
0: زلم
1: هذا الجيل كل شيء
0: مو هذا الجيل بغض النظر علي شكر تمام يمك الموضوع صدق والله
1: لا لا امي والله امي لا خاصه هذا الجيل والله
0: والله عوفه
1: لا لا خاصه هذا الجيل
0: بالكعبه
1: لا لا والله خاصه هذا الجيل
0: مو انا مو حكيت بغض النظر عن الجيل مو قلت بغض النظر عن الجيل وعن العمر شكر انا احبك كل هوايه روح خذ راحتك
1: روح قلبك
0: حبيب قلبي مع السلامه باي طيب يلا عندنا اتصال الو الو ارتاطس احمد الو راح ليش شنو مش عنده شيء مشكله ناخذ اتصال الو الو
2: الو
0: يا الله
2: مرحبا
0: يا اهلا وسهلا
2: شلونك
0: شلون الامور
2: شلون الاخبار
0: الله يخليك سولف
2: مختفي انت
0: من موجود انا انت مختفي وانت لا مو مختفي موجود همين اقول لك من الاكثر اختلاف سولف لي
2: نسوان
0: ليش النسوان
2: يعني متطلبات النسوان هاي الفتره تختلف هو يعني النسوان مثلاً تطلب أثناء الزواج قبل الزواج من ناحية المهور من ناحية التجهيزات من ناحية الشو
0: هذا يخليها إنه هي تكون مختلفة تماماً عن هسه
2: من وجهة نظرها إيه
0: ها
2: لأن كل واحدة والله كل واحدة يعني تحس إنه الزفة والعرس هو أكبر إنجاز بالنسبة لها
0: والله حلوة
2: فتريد تلعب كل أوراقها بي
0: زين
2: شكو رياض شافتها شكو زفة بسيارة كشف مارسيدس شافتها شكو صوريد تريد تعيده شكو هدايا شكو آيفون برغندي يوم أصفرندي يوم مدرشن كل تريد أجي اليوم يعني أكو مثلا بعض أنه متباوع أنه الولد مثلا زين ولا مو زين أخلاق
0: مدرشن. هذا مو مهم
2: شنو مهم؟
0: هذا بالنسبة لهن اليوم غير مهم عن قبل؟
2: قبل كانت العالم من يروحون مثلا يزوجون من بيت أبو فلان
0: اي
2: بيت أبو فلان كلهم زينين
0: اي
2: صح لو لا أي والله طبعا. مثلا روح الحج فلان
0: اي
2: والله خوش زلمة إذا ولده خوش زلم
0: كانت اي كانت
2: ونسوانه خوش نسوان
0: اي
2: هسه لا من البيت ممكن تطلع الأب زين
0: اي
2: اخر ثلاث اخوان اصلا لا تسال عليهم لان ما يلفون بالبيت
0: زين
2: والبنات البنات بعد يعني بيناتهم ما اعرف زينات مو زينات هذا شيء يعني ما اريد اسامحها ما قوت ما تنحزر
0: ما تنحزر
2: ابد ما تنحزر سلطان
0: طيب
2: ف ما تعرفون الزواج ايش فيك
0: ماذا يعرفون ايش قد احاول
2: والله العظيم التشبيه انت لو عارف هذا موضوع سين

0: جوز اثنين صديقاتي واحدة تعرف اللغة ثلاثة إيه. بس جلسة تشافي مسوي جلسة أسان لو سوى هاي جلسة تشافي للشباب كفي لك الله ما حدفع 10,000 بس هنا تخيل دفع 100
1: والله ما ندي
0: والله ما يزال
1: والله أنا قلت كذا يا بدعوة عام يا وليد
0: حتى عام
1: ما يجون
0: ما يجون حتى لو دعوة عام
1: لا يجون والله يجون
0: بس أنا شاهد الفكرة على السالفة مال اللي نحكي بيها إنه يعني سويها ضمن
1: لا هي كفكرة بس والله بس لعبتها صح
0: والله لعبتها صح بالقرآن
1: أنا هسه دا أشوف هاي الموضوع مثلا تجاريا
0: إيه يخبل
1: الموضوع
0: لقطه اي خبل اقول لك جلسه التشافي مشاكل الرجل هسه لو انا اسويها باكر يرفعون يدزون شرطه عليك يقولون هذا لام بنات ويحجيان وايش
1: بس الاسم كلش
0: كبير الاسم قوي
1: الاسم يعني بواحده يصير براند والله شبيه
0: والله
1: جلسه التشافي
0: مشاكل راح اسوي لكم اياها سلسله لان هي
1: هاي الوحده مثلا
0: ايه
1: توا كاسلها راسلها
0: اي وتجي تحكي
1: بالتشافي تطلع عليها ثاني ريلز
0: اي مثلا
1: كبود يسوي الجروب مال بنات
0: يطلع لها الريل مثلا هذا هو او طبعا هي مسويه دعوات ودنيا وتنسيق واسماء سجل اسمك وهل قد انت راح تدفعين ودفعين بطاقه وتجين
1: حبيت
0: اي والله
1: انا على وين
0: واصله ما تخيل جلسه تشافي من مشاكل الرجل يعني احنا نايمين ما ندري بروحنا قاموا يسوون جلسه تشافي من مشاكلنا واحنا ناس كيوت ولا يمنا الموضوع ولا مسوي
1: انا متاكد هاي الفلوس اللي هي دفعتها بجلسه التشافي
0: اي
1: لو جابت لها دشداشه وساعه وشحاطه كام
0: تخبل تشتري سنة
1: له من برا فد اكله هو يحبها
0: سنه كامله هي يعني
1: هو سنه كامله بل هو يذكر هاي الحادثه
0: اي بالضبط والله صحيح
1: بس انه زواج
0: انا من بعد هو مو زواج والله رزق ذيك
1: لا ليش لعبتها على صح هاي الدكتوره او هاي المرشده السياحيه هاي هاي هاي هاي حط على راسي
0: اي والله
1: والله عرفت تقشمه على هذا التخم كله
0: اي طيب
1: شوف ما عندي انت واحد لا
0: ما بدي اقول لك هسه اقول لك
1: انا صديق والله اذا قال لي جماعه جيب لي وياك ما اجيب له
0: مش ذاك لك هسه انا اسوي نفس هاي الجلسه ب 10,000 بس ايش قد اسولف انا هناك اكو ناس معجبه بالطرح اللي انا اسولفه
1: هذا انت تحكي ساعتين
0: ايه
1: انا بعد الله يحب عين خوف انت ايه؟ مو غريب
0: ايه
1: انت يومية ساعتين ايه؟ تموع ذانا
0: ايه
1: وتحكي وهذا وانا متاكد وابصم
0: ايه
1: انت انجح من عندها بهذا المجال
0: ودراسات واذكر لك وامثله ودنيا واحكي عن الناس وهاي
1: ولا اجيب امثله واقعيه ايه؟
0: وما اجيب اجابتها ولا بشهر
1: ولا تجيب عمي ولا تصل ولا راح تصل
0: روح كافي مصطفى احبطتني مع السلامه
1: اي والله
0: باي الو باي باي ناخذ اتصال الو
2: الو
0: الو
2: الو ما حصل
0: كل الهلا
2: شلونك عيني
0: يحفظك يسلمك
2: الله يسلمك
0: شلونك حجيه
2: انا حجيه
0: اهلا حجيه عرفك عيني
2: الجواب على سؤالك
0: اي تفضل
2: المرأة تغيرت
0: أكثر المرأة تغيرت أكثر شلون؟
2: اي نعم صارت أقوى أكثر
0: أقوى
2: وبالضبط تعرف شو تريد وتعرف شو تصرف يعني خصوصا مواليد التسعينات والألفينات يعني مثلا على سبيل المثال يعني المواليد القديمة اللي احنا نقول مثل ما هينا نشوفهم اي مشكله عندهم مهما تكون عويصه اخر شيء تفكر بيه طلاق
0: طيب
2: هسه اول ما تفكر بيه طلاق فانا على مال من تحمله
0: شنو السبب ومبررها يعني
2: لانه صارت اقوى يعني انه ما يهم يعني بعض الاحيان يعني مع الاسف يعني بعض السيدات عندهم صلافه اكثر من قبل
0: اجد السوقي يعني
2: لك احترام اي نعم
0: طفي الاشاره زين
2: كم العالم
0: ايه
2: يعني
0: ايه
2: حضرتك يعني بعضهم يعني صراحه انا اعتقد كلنا شفنا الفيديو اللي الوحده اللي رفعت الحذاء العفو على الضابط يعني
0: نعم
2: هذا احنا على جيلنا والجيل اللي بعدنا يعني هذا يعتبر شيء كلش كبير
0: طبعا
2: مره تغلط على رجال وفعلا هي لحد الان هذا شيء غلط
0: لحد الان معيب هو ولا يبرر عليها
2: ايه فعلا العيب يعني ما يبرر اي شيء بس انا حسب تجربتي تشوف البنات اللي مواليد التسعينات والألفينات بالضبط عارف شو تريد تعرف تتصرف. ما يفهم هو مشكلة يعني بعض الأحيان أكو شغلات مثل أنا ما توافقني حسب تربيتي وعمري ويعني هو مو كل واحد يعني. بس أنا مرات أنعجب صراحة على الجرأة اللي إنه هاي الإنسان اللي تمتلكها اللي تحدد غرضها بغض النظر إن كانت صح أو غلط. بس هي معناتها أكو فتقوة وأكو معرفة بالضبط هدفها شلون توصل له.
0: طيب
2: فأنا فعلا أشوف إنه البنية العراقية تغيرت أكو بيهم تغيرة بشكل إيجابي.
0: نعم
2: إنه فعلا أنا مثلا أشوف أنا وجهة نظري إذا وحدة هي عايشة ويا إنسان دي أزيها ومحترمها ليش تبقى متحملة؟ هاي أنا أشوف هاي إنه قوة وشجاعة.
0: طيب
2: وبنفس الوقت أنا ما أحب إنه وحدة تكون صلفة وتكون يعني تحترم الآخرين
0: وقحة.
2: بس أنا مع الاحترام يعني
0: لا هي أساس صفة الوقاحة ما لها خاصية ما بيها.
2: لا لا فعلا لا بس هي يعني المرأة تغيرت أكثر من الولد.
0: نعم طيب أوكي نعم. شكرا حجية ممنونين
2: يا أهلا بيك مع السلامة.
0: باي باي. نأخذ ويانا اتصال. ألو
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: شلونك يا أستاذ؟
0: حبيب الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
3: أبو يوسف.
0: أهلا يا أبو يوسف تفضل.
3: والله أنا أقول الرجال أكثر شيء يتغير.
0: ليش؟
3: يعني إحنا صرنا يعني اهتماماتنا تختلف عن قبل. قبل كان الاهتمام أكثر شيء يعني شلون تقول البيت. هسه لا الاهتمام مو بالبيت.
0: طيب
3: اهتمام بغير طحان.
0: شو السبب؟
3: الدنيا تغيرت. يعني بس قبل كان الرجال ما عنده غير بس البيت والشغل.
0: طيب
3: انا كان عن نفسي انا اشوف ابويا بس عند البيت ودوامه ترجع للبيت خلاص انتهى الموضوع. عاف الدوام بالباب ودخل البيت
0: حلو
3: انتهت. اما هسه لا هسه الدوام وياك تاخذه للبيت شغلك تنقله وياك للبيت حياتك كلها برا تنقلها للبيت جماعتك يجوك للبيت. انا ما اتذكر ابويا بدي يوم جاب صديقه للبيت
0: احنا حتى البيت قبل النقله للدوام
3: عافية بالضبط حتى البيت نقله للدوام
0: بس اي
3: صحيح. انا بحياتي ما شفت ابويا جاب صديقه للبيت او سوى عزيمه او شيء ما اتذكر هاي شغله. بس هسه انا اشوف لا يعني شو اصدقائي هواي يعني اروح انعزم ببيوتهم واروح اطلع وياهم مع عوائلهم ويانا.
0: هسه هذا مؤشر سلبي لو ايجابي؟ هذا التطور او هذا الاختلاف خلينا نسمي سلبي. شنو السلبيه
3: انا اشوفها سلبي؟ السلبيه اللي انه انت البيت ما صارت له خصوصيه. قبل كان البيت له خصوصيه. البيت ما تعرف شكو جوه مشاكل كل شيء داخل ورا الباب. برا ما حد يعرف اي شيء. حتى قبل كانوا الجهال يعني الصغار من يصير اكو مشكله واحد من الجهال يطلعها برا يعني حتى توصل ان هم ينكتل الجاهل. انت شلون تطلع هاي اسرار البيت يعلموه؟
0: طبعا كانت الزوجه والزوج من يتعاركون بالغرفه ويطلعون وجهالهم يسمعون العركة ومن يطلعون كان ماكو شيء
3: ماكو أي شيء. هسه لا تغيرت هاي الأمور كلها تغيرت.
0: إذا خلينا نقول كسر حدود الخصوصية هو اللي تغير
3: بالضبط. أي خصوصية ماكو بعد البيوت. البيوت تلقاها على السوشيال ميديا وتلقاها بالشغل وتلقاها بكل مكان. أسرار البيوت ما صارت اسرار صارت بس بالاسم سر.
0: ايه لا ماكو سر
3: كلها تعرفها.
0: ايه
3: ماكو سر كلها تعرفها
0: ماكو والله. طيب حلو ابو يوسف تحياتي لك يا حبيبي. انا شكرا اشكرك الشكر الجزيل لك. صدامت موعدانك هذا على حب الله عايش. اوكي شوف بصراحه هسه يمكن احنا بنصف ساعه ثالثه شوي يمكن اختلفت الامور. هسه احنا عندنا صارت وجهات نظر بنفس الموضوع تحكي عن طرف مختلف لكن بطريقة مختلفة. يعني هسه يمكن طلعت لنا أشياء جديدة. هسه مثلا أبو يوسف آخر هذا قال الموضوع الأسرار البيت قبل الحجي تحكي على أنه متطلبات الحياة. قبلها مصطفى ده يحكي على أنه ممكن السوشيال ميديا أو ممكن يعني إذن بالتالي حقيقة ما حد اعترض وقال لا نفسهم. إحنا قاعدين نشخص حالة هي موجودة تماما الآن وهي إلى أنه هنالك طرفين اختلفوا، اما المراه والرجل، لكن من الاكثر؟ هو السؤال انه احنا مال اليوم انه من الاكثر اختلف. خلينا ناخذ بيان اتصال. الو.
4: اهلا سلطان الذهب.
0: يا هلا،
4: شلونك الغالي؟
0: يحفظك يسلمك. من جاي؟
4: محمود الراوي.
0: اهلا بك يا محمود.
4: شلونك اخويا؟ اهلا، استاذ ما اطول عليك.
0: يلا.
4: الرجل تغير وتغيرت الدنيا كلها وياه.
0: ايش معنى؟
4: ايش معنى؟ يعني الناس هاني من اقول المرأة تغيرت. زين، شو اهلي ما تغيروا؟ زوجتي بنتي ما تغيرت. اذا شنو؟ الرجل هو مهما يكون اسمه رجال. هو اللي هو يخلي يغير الوضع، مو الوضع يغيره لو المرأة تغيرت. زين، انطيك مثال. عندي رجل، يعني ما اريد اذكر عمله شنو، بس عمل ضعيف يا دوب محين شيء، مال يومين ثلاثة.
0: طيب،
4: عنده ثلاث بنات الله يستر عليهم عليه، يعني تشوفهم على تراهم من التعفف،
0: ما شاء
4: من
0: الله.
4: الأخلاق من الأدب ومن القد مع العلم، الجوع قاتلهم. زين، والرجال مسيطر على البيت. أنا يعني مسيطر على البيت. ليش ما نقول هذا فقير، ها ما راح تركبه، ها هذا فقير أهله يسيطرون عليه. ما العلاقة؟ ما العلاقة المادة؟ ما العلاقة الوضع؟ يبقى الرجل هو القوام على البيت، هو اللي يسير البيت، هو يسير الفرع مالته من المنطقة.
0: طيب،
4: زين. أنا أحس الرجال أكثر من المرة هو اللي يتغير وتغير الوضع وياه. أو مثلا يطلع لك واحد مثلا على السوشيال ميديا، مرتك تطبخ اليوم، شو راح أسوي لنا غدا مصورها؟ والله اليوم راح أسوي بامية. زين، انت وينك؟ انت وينك يعني كاحترامك كرجل؟ وينك؟ هاي قل احترام. انتهى الرجل هنا، المراه ما راح تسوي له فد قيمه او قدر الكلام.
0: هسه هو القيمه هو يكتسبها لو
4: لا، هو ذاته موجوده بداخله ويعطيها للعالم.
0: اي،
4: هو باخلاق يقيموك. هسه احنا ليش نحبك؟ انت حباب ورده مال الله، والله جديات.
0: الله
4: ما خابرك، ما اذا ما طيقك ما خابرك.
0: اي طبعا،
4: راح اخابر على غير قناه.
0: صحيح،
4: مو انت فارض اخلاقك، فارض
0: الله يحفظك
4: ثقافتك، وفارض وخليتنا احنا نحبك. بس هو عمال هو موجود شمال. يلا،
0: المهم هو مشوف اليوم الله وفقنا الحمد لله، حقه حلو. ما موجود هو، مجاز الحمد لله. كون فدي
4: قاصد اذا اشوف اليوم حلوه الاغاني.
0: شفت باوع؟ إيه، يعني انت تحسها بقلبك من عمار ما موجود، ما حد يقدر يقينا يعني يعرف. اي والله،
4: لا على راس كلكم والله اخوتي. فقلت لك استاذ سلطان، هذا رايي، ما اعرف. انا احس الرجل له تاثير بالتغيير اللي دي يصير بينا، مو المراه.
0: طيب، تحياتي لك حبيبي، انا ممنون منك، شكرا جزيلا على كلماتك الحلوه حبيبي. اتصال، وهذا الراديو علي من عليه عليه. الو
5: الو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
5: شلونك استاذ سلطان؟
0: يحفظك يسلمك. من جاي؟
5: اني رند، اول مره اشارك وياكم.
0: كل الهلا بيك يا رند، اهلا وسهلا.
5: الله يخليك،
0: شرفنا.
5: استاذي، بالنسبه لموضوعك، اني اقول الرجل
0: اختلفت تصرفاته وصفاته.
5: اي،
0: ليش؟
5: وهو بسببه تغيرت تصرفات المراه.
0: طيب، ليش الرجل؟
5: زين، خلينا نحكي واقع. احنا من قبل نعرف الرجل قوام، الرجال قوامون على النساء.
0: اي،
5: واذا بيت نشوف تمام واموره كلها تمام، الرجال هو اللي يكون ضبط الامور، وهو اللي حاط حدود لكل شيء.
0: طيب،

0: تغير، السماء صارت أرض ما تغيرت.
1: طيب
0: بقت مثل ما هي، بس احنا اللي تغير، ولا وليس احنا اللي تغيرنا. احنا مو ذنبنا على هذا الجيل اللي اجى.
1: اي
0: الجيل هذا اللي اجى من اللي رباه؟ مو احنا ربينا؟
1: احنا ربينا.
0: العددين الغلط من عندنا مو من عندهم.
1: بس احنا عندنا اخلاق، هسه على الاقل ربي ربي اولادنا على اخلاقنا.
0: اي هسه انت اللي تروح تشوفه عنده اخلاق،
1: اي
0: فاعرف انه اهله تعبانين على تربيته.
1: ليش ما نقول تاثير الاخرين عليه؟
0: أنا أقول لك إذا تأثير الآخرين، ليش ما أنت تأثرت؟ مع احتراماتي إليك
1: قلت التأثير يعني شانت؟ لا لا قلت حسد، هو مو أنا إذا نحكي عن أنا نموذج على الآخرين
0: زين هس... أوكي ماشي. هسه أكو هواي ناس زينين، هسه هواي أكو ناس زينين وتشوفه مثلا حتى أنه أكو شخص مثلا كل زين، بس تشوف أصدقائه كلهم سوء
1: إيه
0: وتعبانين.
1: طيب
0: بس تشوفه هو زين تقول له ليش انت زين؟ يقول لك انا شو علي؟
1: ما متاثر
0: هو، خلي يروح. اي روح السوق ليش؟ لان هاي تربيته صح.
1: اذا التاثير خارج خارج دائره العائله والاب والام ورقابتهم، هو جائر او جائز انه هو يغير من شخصيه الفرد.
0: انا بالنسبه لي اقول تربيه الاهل من الصغر هي الاساس، اما العوامل الخارجية البرة قال من وجهة نظر ما تأثر إذا الأساس صح.
1: نعم.
0: بس إذا الأساس رخو إنه أنت مثلاً شون البيت تشوفه من برا الله يخبر كل شيء ما بي، تجي عاصفة تيجي زلزال وقع ليش؟ لأنه الأساس ما ترخو،
1: أساسه مو صحيح. صح طيب
0: فنفس الشيء.
1: طيب تحياتي لشلون، شكرا جزيلا.
0: أنا جدا
1: وأنا ممنون. شكرا يا وردة. طبعا تحيات صديقي العزيز مستشار محمد غزالي كاتب السناب، حجر أساس لهدم الأسرة العراقية سواء كانت امرأة أو رجل، لذلك يجب أن نعرف كيف نتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بأن تكون حجر الأساس لتطورنا لا لهدمنا. حلو عشتي. الله

0: اللي احنا عصر التكنولوجيا، عصر السرعه، عصر المشاكل، الدوله اللي ما ضامن حق المواطن. طيب. يعني هاي كل هاي تتاثر بها الاسره،
1: هاي يعني تخلي الفرد تصرفاته وصفاته تختلف.
0: طبعا والله انا من اشوف المسؤول كان قبل يخاف يقول، يعني كان يخدم ويخاف يقول حرام، هسه يقول حرام يفتخر، يعني عادي طفاف. يعني هاي كل هاي احنا نتاثر بها، الوسط الاكبر من الاسره يتاثر به الاسره. حبيبي
1: شو تاثر؟ تاثر بان يشوف لو واحد يقول على روحه انا حرامي؟
0: طبعا
1: يعني شو دي قلده لو ردي
0: حرامي يشتري ويحوط ويجي لك. يعني اماكن انا اماكن اتاثر بهذا الشيء، فلان ايش عجب هيك فلان ايش، والموبايل التكنولوجيا اقصد انا اماكن ترى عمان. وهذا الانفتاح الزايد اللي بلا رقيب هذا لعب دور.
1: اي بلا رقيب، هذا يعني مسؤوليه العائله او الاشخاص المحبين او
0: الوسط اللي قاعد اقول لك اللي دار مدارك، انت لازم تتاثر بيه. ما تقدر تعزل عائلتك عن الوسط اللي عايش بيه انت. يعني زوجتك اذا ما تطلع من البيت وربك بيت راح اخته يدوز الموظف تتاثر باخته، كانت تطلع متنكيجه قبل ما كانوا يطلعن متنكيجات. والله اول تلفزيون بالنجف بمنطقه العماره طب احدنا يقول لي ابويا والله من طلع المذيع اتغشن
1: السوارين
0: اتغشن وبالله الكلم. والله فكان قبل هذا الانفتاح كانت المره ما تسوق. أنا هسا زوجتي من اشتريت لها السيارة وعلمت السياقة بلال كريم أختها زنت على رجلها إلا أشتري السيارة وإلا أتعلم.
1: شلون مو
0: ما أخوها إلا اشتريت تشتري السيارة وإلا
1: سويت فتنة
0: سلعة يعني بسيطة.
1: أنت سويت فتنة؟
0: فهذا أنا دور فتنة لو دعتك.
1: والله سويت فتنة
0: بس هو سوى هذا الوسط اللي احنا عايشين لازم نتأثر به. والموجود الوسط المشكلة بريحة فساد. واحنا شعب سبحان الله هاي البذره مالت الفساد ايش قد تعب تلمو. اراضينا خصبا هذا الشيء
1: مو
0: هذا رايي. يعني اراضنا مو خصبا مثلا تزرع شجره علم،
1: لا تزرع شجره علم، شجره معرفه، شجره ثقافه، شجره كذب. يعني لا احنا
0: شجرة، هي هاي الشجرة بحد ذاتها تشمل الكذب النفاق الفساد، هو هذا كله هذا احنا اللي عايشين به. زين تباوع الحكومة، هي الحكومة كلها تلعب دور الحكومة الأب الرئيسي لهذه الأمور. شوف أنا أعطيك أضرب لك مثل بسيط
1: سريع
0: وسريع. العالم ايش قد تأثر بالتكنولوجيا. شوف كوريا الشمالية موبايل ما عندهم، شوفهم حالهم حال كأنما واحد عايش بالسبعينات بالستينات.
1: زين
0: اقصى جهاز عندهم هذا ال سي دي ما عندهم، خوش قد قديم ال سي دي مو الايد ال سي دي
1: اي
0: ما عندهم والله الكريم.
1: هسه هو احنا نحكي عليها هي
0: شعب منغلق، حكومه قويه خانته من
1: جماعه موسي تونغ اللي هم طبعا كوريا الشماليه. بمقابل اليابان عندها كل التكنولوجيا ولا تزال تحافظ على كل العادات والتقاليد والأفكار، ويومياً يعني استحقوا أن يكونوا كوكب اليابان.
0: أبو عزيز حبيبي هاي بريطانيا ترى بيها يسر لحد الآن، عيب الصادق البنية عيب تجيب شو اسمه البوي فريند والله
1: طبعاً.
0: أنا أعرف عوائل هناك، أعرف عوائل وعوائل يعني بريطانية قديمة والله ومحافظين على هاي بس مو قلت لك احنا من البدايه احنا هاي
1: حتى الولايات المتحده الامريكيه حتى لا حتى

0: بس اي المهم هسه انت عندك هسه مثل عائلة نور
1: اي
0: هذا اللي عائلة هذا سوري مدري هو
1: اي منو
0: مو 24 ساعة نور ومدري هو مصطفى مدري هو هذول سوريين
1: زين
0: وجاب اختها همينة بالدرب
1: اي
0: هم طقت لها فيلتين بدبي مين طقت الفيلتين
1: منين
0: هو منين بعد بعدين على قولت هذا قبل ما ادري اليوم اتصل اليوم طبخت لنا المرة بامية ويصور بيها نفس الشيء
1: يصور البامية قابش دي يصور هو
0: يصور البامية والله يا سلطان هي المجتمع المجتمع هو يعني الأساس المرأة
1: نعم
0: والله العظيم يعني هو الرجال صحيح بيعيوب مو أقول لك مو ما بيعيوب بس الأساس هي المرأة المرأة إذا تريد تطلع لك جيل تفتخر بيه طلعة وإذا تريد تطلع لك جيل حشاك منتهي تطلع لك يا منتهي
1: صح
0: يعني الدق والنوح على المرأة
1: أيه.
0: لأنه أنت بالشغل من الصبح لليل ما تعرف الدنيا
1: ولا نعيم هذا لا يبرر لا لا,
0: لا
1: يبرر
0: لا يبرر أنا سان نرجع للبيت زوجتي تقلي تقلي فلان فلان ابنك
1: مو إيش دا أقول لك ولا يبرر إلا أنه هو طالع من الصبح لليل والله ما يدري لا بالعكس
0: والله نبات
1: شنو خطار
0: والله العظيم نبات تخابرني زوجتي تقول لي ترى ابراهيم هيك سوى ابنك حسين هيك سوى ورضا هيك سوى
1: شفت
0: ارجع للبيت
1: اي
0: يعني تعطيني الاخبار اول بقيت ما انا ما اضم على ابوكم
1: بالضبط
0: حتى ما تعقبه يجي لامي
1: اي حلو
0: فانا اللي تصرف ثاني وياه
1: نعم
0: راسه يقول له ها وصلت خبر لابونك قلت لازم ابوكم لازم يعرف يعني انا ما اضم ليش اضم
1: صح
0: شيء غلط اقول لكم غلط
1: بالضبط
0: هذا قل ابوكم هذا ابو انتم مو ابوكم خلاص هو شيء يسوي بكم خليه يسوي يا اخوي
1: يا اخوي شنو طيب تحياتي تحياتي
0: يعني عيد ساره هواي
1: كل ايه بالعاب هو انت واحد تعيد ساره تحياتي لك نعيم شكرا جزيلا
0: والله اقول لك سلطان تتعبه
1: يلا
0: والله انا احتمال يعني اجي
1: ايه؟
0: قلت المره قلت له المسافر يعني بشهر الثامن يجي بالسياره
1: ايه
0: قلت له نروح زياره وهاي
1: ايه؟
0: قلت له اجوز اروح التقيم سلطان قال لي ابن عباس يذبحك
1: والله العظيم اقول لك انت سالفتك رشيشه انت بس التقي بي طلقك هي طلقك مو انت طلقك لا ما تلحق

0: يا الله يا الله. قبلها أحمد مثنى قالها قبل ما تقولها أنت.
1: إيه يا أحمد مثنى فنان.
0: سالف لي.
1: أحمد مثنى بعد.
0: شنو منو؟
1: والله المرأة يا أبو الصلابين.
0: ليش المرأة أخي اليوم كلكم على المرأة؟
1: المرأة شلون المناطيد؟
0: إيه.
1: يجذب كل شيء. شنو؟
0: زين. إيه.
1: هو هذا ماغنيت بالانجليزي.
0: ماغنيت اي احكيها بالانجليزي.
1: اي قطب ازرق وقطب احمر. اي يا عيني هو ماغنيت.
0: زين هسه شو يجذب هو؟ شو عليه يجذب هو؟ غير يكون هو
1: اكو صفه
0: اي
1: سلبيه بالمجتمع
0: اي
1: تلقاها بالمراه.
0: ليش؟ ليش يا اخي ماكو شيء مستحيل. لا
1: خلنا خدمه.
0: هسه الرجال شنو قابل؟ هسه
1: الرجال هسه الجطه شو من دول البلوجريه والفاشينستات وما ادري شنو.
0: اي
1: الزلم بصورة عامة تأثروا بيهم بقد ما النسوان تأثرن بهذين الفاشينستات.
0: اي اكو زلم تأثروا بنسوان
1: بس اعطيني نسبة. النسيان أكثر تأثرن التأثر المرأة لو الرجل؟
0: لا المرأة
1: طبعا.
0: اي بنيات
1: فهي تشوف فلانة
0: بنياتنا تأثرن بالبنات هواي
1: بالضبط. حتى هالي تريد تاهو وذيك المدري شنو.
0: ايه.
1: وهاي مسوي اعلان بشقه.
0: طيب.
1: وهاي المدري شو مسوي
0: اعلان الشقه.

0: فانا هاي طابعه القطه
1: ها مال ايدينات ايه
0: ايدينات البزونه
1: ما ادري ايش
0: يعني هذا الموضوع انا ادري ما عندك برك ما عندك غير مكان
1: انا همي
0: مو صح؟
1: اي صح
0: انه في لا هي دقت برك
1: ما عاوز اقول لك هاي هنا الخطوه الاولى الخطوه الثانيه دور عليها
0: الف رحمه على
1: والديك اوكي مع السلامه
0: ها شفت عملتي صح
1: روح تحياتي للجميع باي نور كاتبه ما حصلت اتصالكم وحاولت متطلبات الحياه تغيرت من الرجل والمراه سلطان شوف المشايات مال الزواج لان المراه تريد استعراض يجي الرجال شايل باقه ورد اكبر منه والموضوع تحول تجاري وشكله صراحه تو ماتش لما مشروع سامي مثل الزواج بهذا الشكل لا تتفاجئ ورا سنتين من تلاقي الاطفال بيد المربيه والرجال والمراه يلاحقون اهتماماتهم ورغباتهم بالتالي ضياع اجيال المستقبل تحياتي لشنور شكرا جزيلا قوية هاي مال خيمة بيضاء يخطبون الزرقة أي حمودي والله عندنا اتصال خلصت روح لهن قفا صدق ما أعرف خلص لعد يلا نلتقي على خير تحياتي لكم باي.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

0: قناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس عالرشيد، بس عالرشيد، بس عالرشيد، بس عالرشيد، بس عالرشيد.

أستاهل بالحيل وإذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتي اللي بالحيل

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه قد ما واقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

0: نفسي بيه بعد ما حبقي بعد ما بيش أيام وانتي أيام وانتي أيام وانتي
1: الرشيد أفهم معك طول اليوم.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: الرشيد FM إذاعتك.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش

اتركني أحبك أحبك مثل ما أني أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ الخير.